0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية إف إم

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية.

0: وكاويات وعصارات، غير انه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة. من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
10: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
5: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمراح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
9: تلامس أحلامك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا.
4: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: إثنا عشر عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
1: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث عدن، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة: خصم 50% على عملية مختارة تشمل
5: جراحة العظام والمفاصل،
1: الجراحة العامة والمناظير،
5: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
1: جراحة العيون.
5: خصم 50% على المعاينة في
1: عيادة أمراض الباطنية،
5: عيادة النساء والولادة،
1: عيادة الأطفال والرضع،
5: عيادة القلب والأوعية الدموية.
1: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا. خصم 20% على
5: الفحوصات المخبرية،
1: جهاز إيكو القلب،
5: الأشعة السينية،
1: جهاز سونار النساء والولادة.
5: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
1: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
5: 77-077-0532.

0: أعدلية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية.

يا صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. صباح جميل نطل فيه عليكم مستمعينا الكرام، صباح جديد يحمل اليوم مشاعر مختلفة في بيوت الكثير من الأسر في عدن. صباح رائع عليكم مستمعينا الكرام، نهاية أسبوع ونتمنى لكم إجازة ممتعة، نتمنى فيها لكم يوم جميل ورائع. إذن مستمعينا الكرام نبدأ صباحنا معكم أنتم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لنا عبر أثيرنا، أثير إذاعة عدنية عبر التردد 89.1، وكذلك متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعينا في البث المباشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. كذلك صباح جميل نطل فيه عليكم مستمعينا الكرام، سأكون معكم من وراء المايك أنا عليا محمد ولمدة ساعة كاملة نلتقي فيها معكم، نناقش آراءكم وتشاركون أكيد آراءكم، نتشارك مع بعض رسائل ونصائح مهمة. قبل أن أبدأ الحلقة في هذا اليوم حابة فقط أني أنوه بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. طبعا اليوم في طالب بينتظر كلمة مبروك، في أسرة بتنتظر فرحة سنوات من التعب والدراسة والسهر. اليوم مستمعينا الكرام تظهر نتائج الثانوية العامة، وهذه النتيجة بتكون بالنسبة للطلاب لحظة فرح كبيرة، وممكن تكون في يعني ممكن تكون من غير المتوقع، يعني في البعض ممكن ما يتوقعش هذه النتيجة، يا أما تكون أعلى من التوقعات يا أما تكون أقل من التوقعات، لكن اليوم أكيد حتكون فرحة للكثير من الطلاب، طلاب الثانوية، وحنناقش مع بعض مستمعينا الكرام وإنتم حتوجهوا فيها نصائح لطلاب الثانوية. ظهرت النتيجة، طيب بعد النتيجة كيف تتعاملوا مع النتيجة كطلاب، وكيف تختاروا تخصصكم، وإيش بعد الثانوية؟ إذن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام. حنحاول إن إحنا من استديوهات عدنية FM نشارك الكثير من الطلاب مشاعر الفرح، مشاعر الوصول إلى النجاح بعد سنوات من التعب.

إذن نبدأ صباحنا الجميل مستمعينا الكرام، كما عودناكم دائما أن احنا نبدأ بتوقعات الطقس أو الطقس المتوقع خلال اليوم.

إذن مستمعينا الكرام، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية، طقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول إلى غائم تدريجيا مع وجود أمطار رعدية متفاوتة الشدة ورياح هابطة تصحبها حبات البرد على عدد من المحافظات، وكذلك قد تكون متفرقة مصاحبة أو مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات البيضاء والشبوة وصنعاء وكذلك مرتفعات لاحج وأبين.

وكذلك مستمعينا الكرام قد تكون كذلك مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت ومأرب والجوف. أما في المناطق الساحلية فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم وحار ورطب مع هطول أمطار متفرقة قد يسحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية والرياح فيها نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وعلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. أما في المناطق الصحراوية مستمعينا الكرام فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وحار إلى شديد الحرارة وقد تتشكل خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة على سحاري محافظة حضرموت شب ومأرب والجوف والرياح فيها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على إثارة الأتربة والرمال.

وننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المحافظات اليمنية. محافظتنا عدن الجميلة درجة الحرارة العظمى 38 بينما الصغرى 30 وحالة الطقس غائم جزئيا. أما في مدينة المؤكلة فدرجة الحرارة العظمى 34 بينما الصغرى 29 وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. وفي محافظة تعز درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. في محافظة صنعاء درجة الحرارة العظمى 31 بينما الصغرى 17 حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.

أما في الغيضة فدرجة الحرارة العظمى هي 30 بينما الصغرى 24 والطقس فيها غائم جزئيا. وفي الحوطة لاحظ درجة الحرارة العظمى 41 بينما الصغرى 30 وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. المخا درجة الحرارة العظمى 38 بينما الصغرى 30 والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا. والآن ننتقل معكم مستمعين الكرام إلى حالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن والسواحل الشرقية، فحالة البحر وارتفاع الموج معتدل. أما في السواحل الغربية وباب المندب فارتفاع البحر وحالة البحر وارتفاع الموج فهي خفيفة إلى معتدلة. أما في محافظة أرخبيل سوق قطرة فحالة البحر وارتفاع الموج مضطرب إلى عالي.

إذا المستمعين الكرام، ختاما يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنون في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب وفي الوديان، وكذلك ينصحهم بعدم التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، وينصح الأخوة السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول، وكذلك يحذر مركز الأرصاد والإنذار المبكر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، وكذلك يحذر من العواصف الرعدية وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، كذلك يحذر كذلك من عدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي والابتعاد عن المياه حفاظا على سلامة الأرواح، ويحذر كذلك مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن. أما في المناطق الساحلية وبين المناطق الحارة فيحذر مركز الإرصاد الأخوة من الحرارة الشديدة ومن الرطوبة العالية، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة. ووصلنا معكم إلى نهاية فقرتنا من هذا اليوم لأحوال الطقس، ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى نتعرف فيها مستمعينا الكرام على أسعار العملات، هل ما زالت مستقرة أو أنه حصل فيها تغيير؟

مستمعينا الكرام، سجل الريال اليمني استقرارا مقابل العملات الأجنبية في أسواق الصرف. وبحسب مصادر مصرفية، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني فهي على النحو التالي: الدولار الأمريكي 1558 ريال يمني للشراء، و1573 ريال يمني للبيع.

الريال السعودي فهو 410 ريال يمني للشراء و413 ريال يمني للبيع. وبهذا يكون الريال اليمني ما زال محافظ على استقراره مستمعينا الكرام مقابل العملات الأجنبية. إذن ما زلنا مستمرين معكم أكيد مستمعينا الكرام. نجدد الترحيب بكل مستمعينا, نجدد الترحيب بكل من انضم إلينا في هذه الساعة من برنامجكم صباح الورد. وزي ما تحدثت إنه اليوم في فرحة منتظرة, فرحة تعب سنين وسهر وجهد. اليوم حتتوج أكيد بنتائج الثانوية. إحنا بنتمنى لكل الطلاب النجاح, نتمنى أن تكون النتائج متوقعة لتوقعاتكم. ولكن إحنا اليوم بنطرح سؤال لكل طالب في طلاب الثانوية, ماذا بعد الثانوية؟ أي تخصص حتختار؟ هل التخصص هذا حتختاره وفقا لرغباتك أنت, أو حتختاره مثلا وفقا لرغبات الأسرة؟ طبعا بعد الثانوية مستمعينا الكرام برضو بتبدأ أو بتكون بداية لمستقبل جديد, بداية لخطوة جديدة, بداية لمرحلة جديدة وهي المرحلة الجامعية. فمستمعينا الكرام من واقع تجاربكم إيش النصائح اللي أنتم بتوجهوها للطلاب الثانوية مستمعينا الكرام؟ لأنه بعد الثانوية أكيد المرحلة الجديدة هي مرحلة بتتطلب منا أنه نكون أكثر قوة, نكون أكثر صبر, يكون عندنا إرادة أكثر. فإذا مستمعينا الكرام هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. حنستقبل مشاركاتكم وآراءكم للحديث عن هذا الموضوع. ما هي الرسائل أو ما هي النصائح اللي أنتم بتوجهوها لطلاب الثانوية مستمعينا الكرام؟ لأنه فعلا بيواجهوا الكثير من المشاكل, وأول مشكلة أو أول تحدي بيواجهوا هؤلاء الطلاب هو كيفية اختيار التخصص. هل أنا سأختار التخصص الذي أنا أهتم فيه, الذي أنا أرغب فيه, أو أنه أختار التخصص الذي ترغب فيه الأسرة أو العائلة؟ وحنتكلم عن بعض الضغوطات اللي ممكن تواجه الكثير من طلاب الثانوية بسبب ضغط الأسرة. في الكثير من الطلاب يدخلوا تخصصات جامعية هم مش راغبين فيها, ولكن الأسرة هي راغبة في هذا التخصص. فهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وكيف حيتعامل الطلاب مع المعدل اللي حيحصلوا عليه من نتيجة الثانوية؟ في البعض المعدل ممكن أنه يشكل له يأس أو صدمة كبيرة أو خيبة أمل, يمكن لأنه ما كانش متوقع هذه النتيجة. فكيف حتتعاملوا أو كيف يتعامل الطلاب مستمعينا الكرام مع هذه النتيجة؟ حابين اليوم أن احنا كمان نحكي تجارب لنا سابقة مستمعينا الكرام, لعل وعسى هذه التجارب يستمع إليها طلابنا ويحاولوا إنهم يأخذوا منها العبرة. إذن مستمعين الكرام أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من هذا الصباح, والذي خصصنا أكيد لطلاب الثانوية اللي هم منتظرين اليوم النتائج التي حتظهر بإذن الله. اليوم حيتم تتويج جهد وتعب قاموا فيه الطلاب, وإن شاء الله يحقق هؤلاء الطلاب ما قاموا فيه من جهد وتعب من خلال تحقيق أهدافهم. زي ما قلنا اليوم أو بعد النتيجة تعتبر بداية لخطوة جديدة في مرحلتهم التعليمية. مستمعين الكرام حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
9: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
4: وموقف خاص للسيارات،
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-4481. موبايل
4: 771-16-90 أو
5: 781-417-214.
4: فندق بريرة عدن
8: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
6: تلامس أحلامك.

0: إذن مستمعينا الكرام، أكيد ما زلنا مستمرين معكم في برنامجنا الصباحي صباح الورد، وفي هذا اليوم الذي سنناقش فيه أو نتحدث فيه عن نتائج الثانوية وعن رسائل حابين إن إحنا أو نصائح نقدمها لطلاب الثانوية. نتيجة الثانوية مهمة جدا أعزائي الطلاب، لكنها لا تختصر قيمة الطالب ولا تحدد وحدها مستقبل الطالب. فالطالب اللي بيحصل على معدل مرتفع يحتاج إلى اتخاذ قرار صحيح، كذلك الطالب اللي حيحصل على معدل أقل مما كان يتمنى برضو يحتاج إلى أنه يعرف أنه في أمامه خيارات أخرى. أما الطالب الذي قد لا يحالفه الحظ، ممكن أنه ما ينجحش، لازم يفهم أنه الفشل ما يعنيش نهاية الحياة، وممكن أنه يبدأ من جديد ويحقق أعلى النتائج. خلونا نتكلم على موضوع التعامل مستمعينا الكرام مع نتيجة الثانوية وعلى المعدلات التي بيحصل عليها طلاب الثانوية، كيف يتعاملوا معها، وهل فعلا بيكونوا أبناءنا الطلاب مستعدين للمرحلة التي هي بعد الثانوية من خلال خياراتهم في التخصصات؟ هل فعلا بيختاروا تخصصاتهم عن قناعة، أو إنهم بياخذوا يعني التخصصات هذه على مثلا بيشوفوا كيف الواقع أو كيف البيئة أو على حسب نصائح الآخرين؟ خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أسعد الله صباحك أستاذ علي.
0: أسعد الله صباحك محمد، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، دامتم بخير نحن بخير.
0: الله يسعدك يا محمد. أتفضل نسمعك.
1: حول أي الموضوع؟
0: احنا بنتكلم اليوم عن نتائج الثانوية وما بعد نتائج الثانوية، قرارات اختيارات التخصص. هل الطالب لازم يختار تخصصه بنفسه، او انه يختار تخصص يعني يضغطوا عليه فيه اسرته، او انه يختار تخصص على حسب النصائح اللي بيقدموها له افراد المجتمع؟ انت ايش رأيك؟
1: اولا اسعد الله صباحك استاذه عليا، واسعد الله صباح طاقم الاذاعه، اسعد الله الاستاذ عفاف، وصباح عدنان الشيباني وكل المستمعين والمشتركين معكم.
0: الله يسعدك، يسعد الله صباحك.
1: اولا حول النتائج، يعني نبارك للطلاب، ويعني نحن نتمنى وعدة مره قلناها سواء في عدنية أو في عدة إذاعات أو في مواقع التواصل الاجتماعي، إن يعني الأهل لا يضغطوا على الطالب يختاروا له تخصصهم، لا يعني ربما ربما هذا الطالب يعني عنده يعني يشتي يدرس طب، يعني لماذا أنت يعني تختار له تخصص من ذات نفسك؟ يعني كل يدرس تربية أو يدرس هندسة أو يدرس يعني لا، يعني بعض الآباء تخصصه يعني هو متخصص بشيء، يعني يختار ابنه يدرس التخصص اللي درسه أبوه، لا يعني لماذا يعني أنت يمكن الطالب هذا أو الابن هذا يعني ما يفلح بهذا التخصص، يعني أيش درسه إجباري يعني.
0: صحيح.
1: ماذا نقول، أخطاء طبية، أخطاء عند المهندسين، أخطاء عند في التعليم، أخطاء يعني لأن يعني أكثر شيء بسبب هذا الشيء، يعني نحن يعني نخلي الابن أو أنا كأب أخلي ابني أو بنتي يعني يختار تخصصه بنفسه، يعني
0: صحيح.
1: مثلاً يعني أيوة هو عنده هواية بهذا الشيء، يعني حابب يطمح بهذا الشيء، حابب ينجح بهذا الشيء، لماذا نحن نجي يعني نكسر إرادته؟
0: صحيح. شكرا لك صديقنا محمد، شكرا لمشاركتك.
1: وتحية لأم حمزة والأستاذ أمينة سعد، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك. إذن فعلا مستمعينا الكرام قد يكون الطالب لديه يعني حب معين لمجال معين، حابب أنه يدخل هذا التخصص أو حابب أنه يدخل هذا المجال، ولكن في بعض الأحيان ضغط العائلة كمان بيخليه يختار تخصص آخر، ممكن أنه ما بيقدرش أنه يبدع في هذا المجال. فأنا كمان أتفق مع صديقنا محمد أنه التخصص الجامعة قرار يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى دراسة، وكذلك قرار يعود للطالب نفسه، هو الذي يختار التخصص اللي حابب يدرس فيه. كمان مستمعينا الكرام ممكن إنه يعني الطلاب يقوموا ببعض الأخطاء في اختيار التخصص، وهو إنه يتعجل في اختيار التخصص ويكون مستعجل بإنه يدخل التخصص بسرعة علشان ما تضيعش عليه سنة، وممكن إنه يفشل في اختيار تخصص معين لأنه هذا الموضوع يحتاج إلى تفكير أكثر. لازم تسأل نفسك كطالب إيش المجالات اللي أنت بتستمتع فيها، إيش المهارات اللي أنت بتمتلكها. لازم تعرف طبيعة العمل في هذا المجال. لازم تدرس كمان فرص الدراسة والفرص المتاحة. انت كمان لازم تعرف هل هذا التخصص مناسب لقدرتك، مناسب لظروفك. هذه الأشياء احنا لازم نركز عليها مستمعينا الكرام، لأنه شيء مهم، احنا قلنا هي بداية مرحلة جديدة وما هيش سهلة. في الكثير من الأشخاص تلاقي يقول يا ريت أنا الآن ما دخلتش التخصص اللي أنا دخلته، لأنه دخلته من دون تخطيط، من غير تفكير. وممكن في ناس تبدأ تقدم على التخصص الجامعي وتدرس سنة وتخرج في السنة الأولى وتقدم على تخصص آخر. ليش؟ لأنه ما فيش تخطيط. نستقبل اتصال، نقول له مرحبا.
2: أهلا، صباح الخير.
0: يا صباح الورد، أهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك فتحي؟ سعد صباحك.
2: الحمد لله على كل حال. تحياتي للصديق أحمد اللبناني ومحمد فضل وليد أم حمزة والأستاذ المعتاد لجميع المستمعين اللي يعذرونا إن أخطأنا أو نسينا بعض المستمعين الغالين على قلوبنا. أولا أختي عليها بالنسبة لاختيار التخصص، هذه أختي تقدري تقولي إنها أصبحت معضلة في بعض الأسر. بعض الأشخاص يعني يكون قدوا من أول سنتين ثانية في باله تخصص معين ويبدأ الأب والأم التدخل، فبالتالي قد يضغطوا على هذا الشخص يعني أنه يدرس تخصص، التخصص هذا مثلا يجي على هواء الأب والأم، فبالتالي لا ينجح فيه، قد يرسل يعني في الجامعة لأنه مش الشخص هذا الطالب يعني مش مهيئ نفسيا ولا معنويا أنه يدخل هذا التخصص. تخيلي طالبة يعني أجت مصر الأم خريجت مختبرات، تمام؟ الطالبة جاءت يعني 73 إلى 74 ما قبلوهاش في التخصص. تخيل الأم، هي بنت خالتي، تخيل أم ضغطت على البنت إنها تعيد السنة، تمام؟ وعادت الطالبة السنة بدل أجل السنة إلى 73 وعادت السنة وجاءت 69، نقصت 4 درجات. عادت السنة الثالثة خلاص للأسف لا نصل إلى وقت الامتحان، أصرت منها ما عدت امتحان يعني 3 سنوات، السنة الثالثة مع امتحان، لأن لم كان يعني الطالبة كانت تشتي تدرس تربية تاريخ، تمام؟ يعني مسلمات كانت تشتي تدرس لغة عربية، وهو أصلا هي تخصص علمي بس أصرت على بعض المسلم كانت تشتي تربية، المواد الفيزيائية هذه فيزياء وكيمياء وكذا. الآن أصرت إنها تشتي بنتها تجي 80 عشان تدخل المختبر، تمام؟ فبالتالي الطالبة السنة الأولى جاءت 73 كان بإمكانها أن تدخل تربية قسم فيزياء، السنة الثانية معارضة جاءت 69 نقصت 4 درجات ما قبلوها يعني في تخصص الفيزياء.
0: هذه من المشاكل.
2: وقفت الدراسة صحيح. الطالبة هذه من خالتي وقفت الدراسة يعني ما عاد واصلت يعني وأصبحت خلاص خاطني تخصص على هواء ما مش فيه وخلاص مشيش وعارضة حتى تواصل يعني.
0: هذه من المشاكل التي تواجه الكثير من الطلاب يا فتحي.
2: ها هذه تواجه كثير في بعض الآباء، مثلا حتى الأطباء يشتبه يكون دكتور مثله.
0: أيوة.
2: طيب الطالب هذا من إمكانياته مش مثل أبي يعني، قد يكون صحيح. في نوع من القصور نوع من كذا، فبالتالي ما تكبر ابنك إنه يمشي على نفسك معنا، لابد أن الطالب يشوف طريقه لحاله يعني. لذلك نصيحة لجميع الآباء والأمهات، لا تجبر أولادك أن يمشوا نفس طريقك، يعني لكل هوى لكل يعني نفسيته ولكل حالته النفسية ولكل مجهودة، فبالتالي لا تضغط على ولدك، مش قد ولدك خلاص هذا الشيء من باك الأسد، لا إلا في العلم، يعني مش ضروري الطالب يجي من دكتور الأب ولا الطالب يجي زي دكتور، يعني قد يكون الأب دكتور الطالب مهندس طبيعي، وخاصة في بعض الأحيان تجيه إلى كلية القمة طب أو هندسة وخلاص أنت طيب الأب خريج اقتصاد علوم سياسية، مش ضروري بأي اقتصاد علوم سياسية زي يعني بني قدم يختار تمريض مثلا للبنت تختار تمريض يعني، وهذا يخدمه المجتمع، لذلك لا نكون أغبياء لهذه الدرجة. الآن مثلا يشكي بنفسه مثلا خلاص أنت دكتور، يعني مش ضروري قد مثلا ما يجي لك ما قشد المعدل اللي نفسي يوتيوب أنت معدل ضعيف يعيد السنة يجي أضعف، يعني فبالتالي أنت تسبب كما سببت الأم لهذه الفتاة، فبالتالي الفتاة خسرت تربية قسم فيزياء والسبب
0: يعني أنت يا فتحي بتشوف أنه تخصص الثانوية هو قرار يعود إلى الطالب قبل كل شيء، ولكن ممكن أنه يأخذ النصيحة والمشورة من الآخرين،
2: يأخذ نصيحة الطالب مثلا. أنا أؤكد لك أنه قد تكون مثلا مستوعبش الفكرة في دماغه في سن 18 سنة، أنه في بعض الأبناء يقول لك والله ما يدخل التخصص الليلة عدم جرح الأب والأم، يعني يحتقه لهم تقول له مثلا أنا أتمنك كده وأتمنك كده وأنت بتخالف شغلي خلاص، يعني يدخل لرضا الأب والأم، أغلب عندنا هنا يدخل كما يختاره الأب والأم يعني
0: صحيح،
2: ومنهم اختار الاغتراب يكون قدر سنة ثانية وثالثة، واختار الاغتراب درس له في السعودية أو في مكان آخر تخصص على هوا يعني، فبالتالي لأن أغلب الأشياء اللي يختارها لا بالأولهم يكون سوق العمل أختي هنا مش ملائم مع هذا التخصص وكذا يعني
0: صحيح،
2: وكذلك وضع اليمن في وضعنا كيف يعني ما شاء الله خريجين الأطباء والمهندسين ما شاء الله كذا أنا أصبح معاش أقول لك إنه أصبح كثير والله أسرة أغلبهم مهندسين، أين الشركات أين أصبحنا في معضلة صراحة.
0: شكرا لك فتحي، شكرا لمشاركتك.
2: شكرا جزيلا لك أختي عليا، وأتمنى لك التوفيق والنجاح ومن تألق إلى تألق وأمنيتي جميع الأخوات نيفين وسونيا بالمزيد من التقدم والنجاح.
0: شكرا لك، في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام، ممكن يسأل الكثير من الطلاب كيف أنا أختار مثلا تخصصي الجامعي. فأكيد زي ما قلنا، التخصص الجامعي أو اختيارك للمجال اللي أنت حتدرس فيه يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تفكير، إضافة إلى أنه يحتاج إلى أنك تأخذ نصائح وكذلك تستمع إلى النصائح من الآخرين. ولكن قبل اختيارك لهذا التخصص، أنت لازم تعرف هل أنت محب لهذا المجال، هل أنت عندك رغبة للدراسة في هذا المجال، هل أنت قادر على أنك تنجح في هذا المجال، لأنه مش كل تخصص نحبه ممكن أنه يكون مناسب لقدراتنا. فأنت هنا لازم تسأل نفسك هذه الأسئلة قبل ما تختار هذا التخصص. إيش اللي ممكن تعمله بعد التخرج؟ هل عندك معرفة بطبيعة الوظائف؟ هل عندك معرفة بالمسارات المهنية المرتبطة بهذا التخصص؟ أو إنك بتدخل كذا، تدخل حقوق ما انت عارف إيش فيه، تدخل إعلام ما انت عارف إيش فيه، تدخل طب ما انت عارف إيش فيه هذا المجال. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير، صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو ألو صباح الخير. معنا الكرام مواصلين معكم، وفي كمان ملاحظة حابين إنه تركزوا عليها، إنه في فرق ما بين إنك أو بين تخصص تقدر إنك تدرسه، وفي فرق ما بين تخصص لا يمكن أن تتحمل تكلفته أو ظروفه. كمان لازم نعرف هل يتناسب مع ظروفي أو لا. نستقبل اتصال. ألو مرحبا، راح الاتصال. ألو مرحبا. ألو ألو يا مساء الخير، نسمعك. ألو بس ممكن تروح مكان في شبكة. إذن مستمعينا الكرام، إضافة إلى إنه الضغوطات التي يتعرض لها الطالب من الأسرة، كمان في ضغوطات ممكن يتعرض لها الطالب بسبب ضغط المجتمع باختيار التخصص أو بتفضيل التخصصات. يعني إحنا كمجتمع دائما بيعطوا قيمة أكبر لتخصصات الطب والهندسة، وإنه هذه التخصصات لها مستقبل، وإنه ما بيدخلش هذه التخصصات للأشخاص الـ مثلا الأذكياء. فهذه تعتبر ضغوطات يتعرض لها الكثير من الطلاب. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، صباح الخير.
1: صباح الورد. ألياء.
0: أيوة، كيف حالك؟
1: خالة أم أحمد معي.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: حياتي لك والطاقم جميعا.
0: الله يسعدك، صباحك خير، صباحك جميل.
1: أمين يا رب العالمين. يا ألياء، إيش الموضوع حبيب قلبي؟
0: اليوم إن شاء الله نتائج الثانوية تظهر للطلاب، فإحنا خصصنا الحلقة نعطي نصائح للطلاب في اختيار تخصصاتهم الجامعية وإيش بعد الثانوية. فإيش نصيحتك للطلاب أم أحمد، طلاب الثانوية؟
1: بعد ما ينجحوا يروحوا يعني يسووا تقوية.
0: تقوية، جميل، هذه كمان نقطة. صحيح،
1: لدي عنده إمكانية، مش كلهم.
0: صحيح، مثل اللغة الإنجليزية، مثل الكثير من المهارات.
1: أيوة، لأنه دحين بدل منها هذا يا بنتي اللغة الإنجليزية هي اللي تمشي.
0: جميل، يعني أنت ركزتي على نقطة كويسة جدا أم أحمد. ضروري قبل ما ندخل الجامعة نهيئ أنفسنا للدخول. أيوة.
1: وكانت يا بنتي في دورات. نحن لما تخرجنا في دورات. بعدين كان يعني كله مجانا نفدالي.
0: صحيح.
1: دحين الناس ما عاد تقدر.
0: صحيح.
1: أصبح. بعدين الأسرة مثلا الطالب اللي ينجح والأسرة الذي متعلمة تقوي حتى داخل البيت.
0: أيوة. لكن يا أم أحمد ما يمنعش الآن الإنترنت قرب الكثير من الدروس والكثير من الأشياء.
1: أنا أحمد الله وشكره ما أسمعي يا إنترنت.
0: أنا يعني نسبيا للطلاب اللي ما عندهمش مقدرة للتسجيل في المعاهد.
1: بقول لك حاجة تانية.
0: اتفضلي نسمع.
1: بخرج من الموضوع.
0: اتفضلي.
1: مثلا لما واحد يفوز بالثانوية العامة. ويطلع مجموع كبير. وبعدين لما يروح امتحان القبول.
0: أيوة.
1: ها.
0: أيوة.
1: ما يرضوش يفوز يعطوه الحاجة الذي فيها.
0: ما ينجحش. قصدك ما ينجحش في الاختبار.
1: ما ينجحش.
0: أيوة.
1: هو يقول لك ذكي ذكي. من الأوائل.
0: بس ما يحصلش على المقعد.
1: لما يروح. ما يرضيش يعقول ما يعني يدينا تخصص ثاني وهو ما يشتيهوش. وبعدين يا حبيبي قلبي لما ثاني مرة تروح تسلمي فلوس يقبلوا منك.
0: يعني انت قصدك انه في موضوع القبول في الكثير من الثغرات مثل الوساطة المجاملة هذه الاشياء اللي بتضيع تعب الكثير من الطلاب. اكيد نتمنى ان يتعاملوا مع الطلاب
1: لانه حرام طالب ذكي ذكي.
0: صحيح.
1: وبعدين يسوي غش ينتحل بغرفة نفسه يخلونه ويطلع بمجهوده.
0: أكيد.
1: وبالآخر الطبيب مثلا يشتي كلية الطب ودنه كلية الهندسة ودنه كلية مثلا لكتر لكتر
0: لكتر. أكيد إحنا حنناقش هذا الموضوع يا أم أحمد في حلقات أخرى
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: أما أنا من ناحيتي الذي بعد الثانوية يحتاج إلى تقوية.
0: أكيد.
1: مشان يدخل العمل قضاء عارف كل حاجة وعاده يعرف في عمل.
0: نسأل
1: الله
0: يسعدك أم أحمد. شكرا لك. شكرا.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة. في أمان الله. الخالة أم أحمد ركزت على نقطة مهمة جدا وهي قبل التخصص وقبل الدخول إلى التخصص إحنا كطلاب نحتاج إلى تقوية لغتنا، تقوية مهاراتنا، نتعلم الحاسوب كيف نتعامل مع الحاسوب، نتعلم كيف يعني نكتسب مهارات التعامل مع التكنولوجيا والإنترنت وهذه الأشياء لأنه حتفيدنا أكيد في دراستنا الجامعية. وزي ما تكلمت أنه حتى اللي مش قادر انه يدفع قيمة هذه الدروس طالما انت عندك الإرادة وعندك الرغبة في انك تتعلم مهارة جديدة الانترنت قرب الكثير من الأشياء. في كثير من القنوات التعليمية، في كثير من الأشخاص اللي بيقدموا دروس أونلاين وبيقدموا دروس عن طريق اليوتيوب وكثير برامج بتقدم لك هذه الدروس. قادر أنت حتى وأنت موجود في البيت أنك تطور من نفسك قبل أن تدخل إلى التخصص. وفي الختام مستمعينا الكرام نتمنى أكيد لكل الطلاب النجاح ونتمنى أكيد لكل الطلاب تحقيق كل أهدافهم المرسومة ونتمنى لهم أكيد مرحلة جديدة مليئة بالنجاح. وأتمنى لكم أكيد مستمعينا الكرام يوم جميل وأتمنى لكم إجازة سعيدة. نلتقي بكم إن شاء الله بداية الأسبوع القادم في حلقات جديدة من برامجنا ونتمنى لكم أكيد السعادة. إلى اللقاء.
2: مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 9999 أو 780 299 33 عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: 12 عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
1: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
2: جراحة العظام والمفاصل،
6: الجراحة العامة والمناظير،
2: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
6: جراحة العيون.
2: خصم 50% على المعاينة في
6: عيادة أمراض الباطنية،
2: عيادة النساء والولادة،
6: عيادة الأطفال والرضع،
2: عيادة القلب والأوعية الدموية.
6: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا. خصم 20% على
2: الفحوصات المخبرية،
6: جهاز إيكو القلب،
2: الأشعة السينية،
6: جهاز سونار النساء والولادة.
2: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
6: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
2: 77-077-0532.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يخرب عقلك يا ولد، بس ده انت شكلك في البدلة تحفة.
2: ولو ان انا مستغربني قوي، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان جميلك ده مفيش حاجة توفيه.
1: جميل ايه يا ولد؟ انت متقولش كده، ده انت ابني.
2: لا جميل يا عم فكري، جميل. انت مش عارف انت عملت معايا ايه، ده انت رجعتني لنفسي يا عم فكري. انا رجعت باسم من تاني.
1: الف الف مبروك. وبوزه ده بقى تنساه خالص، مش عاوزين نشوف خلقته تاني. ولو ان تصدق يا باسم، انا برضو بوزه ده كنت بحبه. بوزه ده رجوله خام وايده تكسر.
3: لا لا لا لا
1: بحبه لكن زي ما قلت لك مش عاوز اشوف خلقته تاني ابدا.
4: وبعدين يا كندا، هتفضلي في اللي انت فيه ده لغايه امتى؟ طب عشان خاطري ردي حتى عليا بكلمه واحده تطمني عليك. ارجوك يا دكتوره قولي لي هي مش بترد عليا ليه؟ دي مفتحه وبصالي.
5: مفتحه وبصالك بس هي دلوقتي جوه عالم تاني خالص.
4: طب وقعت فوق من اللي هي فيه ده امتى؟
5: مش عارفه.
4: يعني ايه مش عارفه؟ هو انت مش دكتوره؟ انا اسفه بس انا مش قادره اشوف كندا كده قدامي بالمنظر ده ابدا.
5: اول مره في حياتي احس بالعجز. وعجز عن ايه؟ عن اني انقذ اغلى انسان في حياتي.
2: طلع مصنع جامد قوي على فكري. انا كنت متخيل انه ورشه بس كبيره شويه، لكن ده طلع مصنع. مصنع
1: ده شغل فخم، فخامه الفخامه يعني. اصحى وشوف مين قدامك عشان تحلى معاك ايامك.
2: جرى يا عم فكري، انت اتعديت من بوزو ولا ايه؟
1: لا لا انا بس كنت بختبرك.
2: وانا وعدتك مفيش بوزو تاني، مفيش بوزو الا لما عم فكري يعوز.
1: لا لا لا يا عم، انا عن نفسي مش هعوزه. انا اللي عايزه باسم. عاوز باسم يروح يقعد على كرسي المدير.
2: انا اقعد على الكرسي الجامد ده يا عم فكري؟ هو مش كبير عليا شويه؟
1: شوف ما اكدبش عليك، لغايه دلوقتي الكرسي اكبر منك، بس انا واثق انك هتتعلم وهتبقى اجدع من اجدع مدير.
2: اقسم بالله لو ابويا ما يعمل اللي انت بتعمله معايا ده.
1: انا باقي علي باقي، بس المهم الاقي.
4: ياه

0: شهر، شهر كتير قوي يا كندا. الشركة طعمها وحش قوي من غيرك.
1: دي طعمها مش ماسخ وبس، لا دي ملهاش طعم من أساسه.
2: بس غريبة يا حكمة، انت آخر واحدة توقع أسمع منها الكلام ده. انتوا كنتوا مع بعض نائر ونقير.
0: انا نفسي ما كنتش اعرف ان انا بحبها قوي كده.
2: مفيش قدامنا غير اننا ندعي، ندعي ان ربنا يعديها من ازمتها دي على خير.
3: اعمل ايه يعني يا فكرة؟ مش لاقي حل. حاولت بكل الطرق وبرضو مش لاقي حل. بدأت احس ان خلاص مفيش امل.
2: طب وطي صوتك، وطي صوتك عشان ما تسمعكيش.
3: ما تقلقش، هي قاعدة قدامنا بس هي مش معانا.
0: شهر ما نطقتش بكلمة واحدة، ما نطقتش. ايه دي؟ لا بتكشر ولا بتضحك ولا بتعيط، دي تمثال وقاعد وسطين. يا حبيبتي يا كندا،
2: ممكن اكلمها شوشو؟
3: ما تتعبش نفسك، ما تحاولش، بس لو عايز تعمل كده اوكي.
2: مساء الفل على احلى البنات وطري. انا ردي عشان خاطر ماما، دي هتموت عليكي. عارفة يا كندا، انا اول مرة اشوف شوكار المفترية بالضعف ده. بس خدي بالك، لو فضلتي في اللي انت فيه ده، هي انا ويالك على نية صعبة قوي. هتجيب لك سكار وانت حرة بقى.
3: ايه ده، دي ابتسمت.
0: يا ما انت كريم يا رب.
2: ما هي لازم تبتسم لحمها فين. لا لا عم، ايه قصدي بابا فكري. بتهيألي بقى كندا ما كنتيش تحلمي بقى عندك اب بالشكل ده. كرش ايه وصلع ايه وطول ايه، حاجة كده من الاخر.
0: الله اكبر، انت بتضحك.
3: يا رب يا رب.
2: طب ممكن بقى مع الضحكة الحلوة دي تمدي ايدك تسلمي على بابا فكري؟
3: اهلا،
0: بركاتك يا استاذ فكري.
3: يا حبيبتي يا كندا، وانا وعدك من هنا ورايح مفيش ويكار الجبار تاني. كندا حرة، كندا تعمل اللي هي عايزاه.
0: يا حبيبتي يا كندا. طب بمناسبة انك سمعتيني بقى، لازم بكرة تنزل الشركة.
2: بالراحة بالراحة عليها، بس مش وقته.
0: لا وقته، كندا لازم ترجع تعيش حياتها زي الاول واحسن كمان. وانا اللي عليا مجهزة لك حتة نتفة مسلسل تركي 890 حلقة على كيفك. الحمد لله على السلامة يا كندا، نورت الشركة يا حبيبتي.
4: ده نورك يا طنط حكمة.
0: طنط؟ طنط دي لما اجيب 2 كيلو مارشميلو واروح ازور ماما.
1: مش الشركة وبس، دي حياتنا كلاتها كانت مضلمة من غيري.
4: يعني مش هتسيب الشركة وتمشي يا استاذ نجاتي؟
1: امشي، اقسم بالله امشي، طلاق ثلاثة امشي.
0: تاني؟
1: لا، انت صدقت ايه؟ داني قاعد فارة بزها، ده ابوها موصيني عليها يا خلقه.
0: وانت يا استاذ ثروت قاعد ساكت كده ليه؟
2: ثانية واحدة، ببعت فويس للدكتورة شويكار بعصفر لها ان الانسة كندا وصلت الشركة بألف الف سلامة.
0: برضو يا استاذ ثروت مفيش فايدة فيك ابدا.
2: ومال يا بنتي، مش قايل لكم ان العصفرة دي مبدأ؟ استنوا بس استنوا، دكتورة شويكار نسيت اقولك ان دي اخر رسالة عصفرة هتسمعيها من ثروت. ومن الان فصاعدا، ثروت ولاء وانتماء كله للآنسة كندا مهران خليل رئيس مجلس الإدارة.
0: يا سيدي،
5: أحلى كوباية شربات لأحلى كندا في الدنيا.
0: أبوس إيدك، شربات بلاش، الشربات هيبقع ودي بقعته مش هتطلع من السجادة.
4: فداك يا أم جمعة.
0: فدا إيه؟ ده السجادة لسه جديدة.
4: إيه ده؟ الصناعية ما تقلبتش. أول مرة يا عم جمعة.
5: بصراحة يا بنتي كانت حركات بعملها عشان ما حدش يطلب مني حاجة، فأنت براحتي
0: يا ابن اللذينة.
6: ألو، أيوة يا طارق.
7: طارق حاف كده؟
6: ما هي البهوية للي يستاهلها
7: كده. يبقى اللي قالتهولي سيفا صح. بتخوني يا بوزو.
6: أولا اسمي باسم، ثانيا بقى الخاين هو اللي يخون أبوه ويغدر بيه.
7: الله، ده انت بتربيني بقى يا بوزو، قصدي يا باسم.
6: لا هربيك ولا الكلام معاك له عزة أصلا. أنا بتصل بس عشان أقولك أني بعت لك رسالة على الميل، ابقى افتحه وبص عليها.
7: رسالة ايه دي بقى؟ إن شاء الله
6: رسالة من أبوك، والله لولا أنها أمانة ولا كنت اهتميت أني ابعتها لك أصلا. ما تستاهلش.
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا حجة. يا حنن.
8: يا حنن ايه؟ هو انا جاياش حد؟
2: مال يعني بمنظرك ده؟ جاية تحجزي تاون هاوس في الكومباوند الجديد؟
8: ايه استاذ ثروت في ايه؟ دي امي.
2: امك؟ ده انتي بيئة بقى.
8: عيب يا استاذ ثروت.
2: عن اذنكم.
8: ايه يما اللي جابك هنا؟ زي ما انتي شايفة.

0: سايبة عمود الأكل.
1: عمود أكل؟ أنت جاية زيارة في حبس يما؟
0: يعني أنا غلطانة؟
1: لا يا ستي مش قصدي طبعا، يعني كفاية أن أنت حسيتي بيا حكيم. أنا نازلة على لحم بطني. يا سلام قلب الأم برضو. ها قوليلي بقى جايبالي أكل إيه؟ يا رب يكون محشي.
0: جايبالك عمود الأكل مش ليكي يا مفجوع،
2: ده السجوجو عشان يرم بدنه.
1: يرم بدنه؟ إلهي يولع في بدنه.
2: الله، امال هو فين
1: يا سيجوجو؟ انت يا سيجوجو.
3: ايه سيجوجو سيجوجو سيجوجو، عاوزين ايه؟ اهدا دوها تيتي.
1: ايوه يا اخويا ترابت تيتي.
2: سيجوجو جبت لك العمود ده عشان ما تقعدش هفتان.
3: اموت انا وعيد السنه.
1: لا لا لا لا، انا هسيبكم عشان انا مش طالبه جلطه، انا داخله الكنده. وانت يما خلصي ادي له اكله واتكلي على الله. اتفضلي
3: ما ترديش على الكلام، هقعدي براحتك براحت راحتك. دي الشركة نورت يا دودو.
1: بصي بقى، احنا نخلص الشغل النهاردة وبعدين هنطلع على الكافيه اللي انت بتحبيه. عرضين المسلسل التركي لا تضع يدي في الكلبشات، ولكن اعطني فرصة اخرى حتى اتوب. لا ابوس رجل والدك مهران خليل الله يرحمه، ما ترجعيش صمت امتى تاني.
4: مش قادر اصدق ان مش هشوف ايه تاني.
1: انا حاسه بيك يا كندا.
4: انا ضميري بيوجعني قوي، حاسه ان انا اللي قتلته.
1: ايه يا بنتي اللي بتقولي ده؟ قتلتي ايه؟ دي حادثه، يعني قضاء وقدر.
4: يمكن لو كنت اعترفت له بالحقيقه ما كانش فكر يسافر اصلا، ولا كان مات في الحادثه، وكان زمانه عايش دلوقتي.
1: استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده، دي اعماره بيد الله، لا في بني ادم يعرف يزودها ولا ينقصها. اتفضل.
4: ايه يد؟ طب ازاي؟
5: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

سخرتي من مجمعي الباكي ومن ألمي سخرتي من مدمعي الباكي ومن

0: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

منطقة صغيرة فيها مسؤولة عن الإدراك والتخطيط والذاكرة العاملة. هالمنطقة هي آخر المناطق اللي تظل تنضج في الإنسان مع تقدمه في العمر. لذلك نجد أن الطفل والمراهق ما عنده مهارات إدراكية وتخطيطية عالية. هذا اللي فسر تأثرنا بالمشاعر اللي تمر فينا لما نحلم في هذه الفترة من النوم ونتذكر تلك الأحلام بوضوح وكأنها واقع. ولذلك يقول أحد الباحثين في مجال الأحلام في كلية هارفارد للصحة إن الأحلام هي حالة نفكر فيها بطريقة كيميائية مختلفة عن الواقع. أكيد مرت عليك هالحالة، تكون في منتصف حلم مخيف أو حتى سعيد وتقول فجأة لحظة هذا حلم صح ولا لا؟ هذه الحالة فسرها طبيب نفسي هولندي اسمه فريدريك فان في عام 1912 وسماها الحلم الواعي لوسيد دريم. أحياناً إحنا من كنت جالس تتعشى مع شخص معروف لكنه مات وتقول فجأة لحظة هذا الشخص مو بحي، كيف أنا جالس معه؟ السؤال هو كيف يدرك الدماغ هالحقيقة وهو في مرحلة من أعمق مراحل النوم؟ عدة نظريات حاولت تفسر لحظة الوعي في وسط الحلم. أبرزها تقول إن قشرة الفصل الجبهي تنشط فجأة في مرحلة حركة العين السريعة ويزداد نشاطها في عملية التفكير المنطقي بالتزامن مع النشاط المزدهر لمنطقة الجهاز الحوفي اللي تعطينا الصورة العاطفية اللامنطقية للحلم، فينتج عن هذه النشاطات خلطة متناقضة، مشاهد خيالية عاطفية يلعب فيها النائم دور البطولة وشعور عند النائم في الوقت نفسه بلا منطقية هذه المشاهد وحتمية كونها مجرد حلم. في القرن الثامن الميلادي كان الرهبان البوذيين يكرسون حياتهم لتعليم أتباعهم طقس شبيه بالحلم الواعي اللي نعرفه اليوم، اسمه يوغا الحلم دريم يوغا، وهو نوع من اليوغا تمارس لتحقيق الوعي حتى في مرحلة النوم. إذا كنت من عشاق الشعر العربي بتقدر تسافر إلى حلب القديمة وتقابل المتنبي، وإذا كنت تحب الموسيقى بتقدر أنك تروح إلى فيينا في القرن الثامن عشر وبتلتقي ببيتهوفن أو موزارت وبتسمع سيمفونياتهم منهم مباشرة، وبتقدر تطير وتقعد فوق الغيوم البيضاء وتحقق أحلام طفولتك، أو تسافر بين المجرات وتدخل الثقوب السوداء وتكتشف خباياها. هذه الأحداث كلها ممكن رسمها بالشكل اللي تتمناه إذا وصلت لمرحلة متقدمة جداً من مهارة التحكم في حلمك الواعي. قبل ما نعرف كيف نمتلك مهارة الحلم الواعي أكيد تسألون شو أهمية أني أتعلم هالمهارة؟ يعني ليش أصنع أحلامي بنفسي طالما أنها مجرد أحلام؟ فتتفاجئون إذا عرفتوا أن مهارة الحلم الواعي لها تأثير كبير جداً على عملية التفكير الملهم والإبداع في وقت اليقظة، وأن مجموعة كبيرة من عظماء التاريخ كان مفتاح إنجازهم هو تحكمهم في هذه الأحلام. بعض من روى سيرة أينشتاين قالوا أن توصل إلى نظرياته الثورية من خلال الأحلام الواعية. تصوروا أينشتاين كان دائما يتخيل مشاهد معينة تقوده إلى استيعاب نظريات علمية معقدة، حتى هو نفسه كان يقول أنه يعتقد بوجود قوة خفية في العمق خلف الأشياء النظرية. ورغم أن الممارسة الإرادية للحلم الواعي ما كانت معروفة في ذلك الوقت، لكن أينشتاين كانت عنده القدرة على الحلم والتخيل الواضح وكأن يتحكم بمجرى الأحداث. لذلك بعض المؤرخين قالوا أن أينشتاين امتلك مهارة الحلم الواعي. الرسام الإسباني الشهير سلفادور دالي هو أيضا أحد المشاهير اللي استلهموا أعمالهم الاستثنائية من الأحلام الواعية، ويعتقد أن دالي كان يستخدم الحلم الواعي لإعادة برمجة أحلامه اللي أصبحت مصدر للمشاهد الغريبة المرسومة في لوحاته. امتلاك مهارة الحلم الواعي تساعدك على تعلم الكثير من المهارات الحياتية عن طريق الحلم. في دكتور اسمه دانييل إرليكر من جامعة بيرن السويسرية أجرى دراسة على 40 شخص خضعوا فيها لتجربة يصوبون فيها العملة المعدنية إلى كوب على بعد مترين، وقسم الأشخاص في الدراسة إلى 3 فئات. الفئة الأولى طلب منهم أنهم يتدربون على التصويب بس في الحلم الواعي فقط، الفئة الثانية خلاهم يتدربون في اليقظة، والفئة الثالثة ما خلاهم يتدربون أبدا. النتائج كانت مذهلة

الأفراد اللي هم من الفئة الأولى لم يتفوقوا فقط على الأفراد اللي هم من الفئة الثالثة اللي ما تدربوا، بل أيضا تفوقوا على الناس اللي تدربوا على التصويب في الواقع. تصوروا، هذا يجسد الحلم الواعي كنوع من أنواع التدريب اللي الدماغ يتفاعل معاها في أي مجال في الحياة. حد بيقول الله، هل فعلا ممكن نتدرب ونتعلم وإحنا نايمين؟ الإجابة الغريبة هي نعم ممكن.

مهارة الحلم الواعي تساعدك بشكل فعال في التخلص من الكوابيس. لو كان الشخص يمتلك مستوى ابتدائي من مهارة الحلم الواعي، فمجرد معرفته أن اللي يشوفه حلم راح تخفف كثيراً من الآثار النفسية اللي سببها الكابوس بالنسبة له، لأن أثناء الكابوس يعتقد بأن كل شيء يشوفه حقيقي، ومع الوقت يصير هذا الشخص يخاف من النوم وتبدأ تصيب اضطرابات عصبية ونفسية. لكن إذا كان مستواه أعلى في الأحلام الواعية، ممكن أن يغير بإرادته أحداث الكابوس، وممكن أن يستبدل بكوابيسه أحلام جميلة يصممها بنفسه. الحلم الواعي ممكن يصير حيوي جداً في التشافي من الأمراض العضوية والنفسية. الأطباء عادة يستخدمون الصور المرئية المهدئة والإيجابية في علاج المرضى علشان يساعدونهم على تحمل آلامهم الجسدية، والحلم الواعي هو من أقوى تلك الوسائل لتزويد المرضى بمثل هذه الصور، لأنه يساعد كذلك على مواجهة الخوف المرضي أو الفوبيا. مثلاً إذا كنت مصاب برهاب الأماكن المرتفعة، ممكن تصمم حلم بأنك تصعد إلى قمة جبل وتنظر إلى الأسفل بدون أي خوف. هذه المواجهة الافتراضية المكررة لخوفك راح تساعدك بشكل كبير على التخلص منه. في عام 1984 أجرى الدكتور إد كالوب، وهو متخصص في الكيمياء الحيوية، أجرى تجربة على نفسه بعد ما تدرب على تصميم أحلامه والتحكم فيها. كان عنده التهاب في اللوز، فصمم حلم يرى فيه لوزة تشفى من الالتهاب، وبعد ما استفاق كان الالتهاب قد راح بنسبة 95%. وفي عام 2012 أجريت تجربة في معهد ماكس بلانك للطب النفسي في ميونخ، جابوا فيها واحد محترف في التحكم في الحلم الواعي، وحطوه في جهاز فانكشنال MRI اللي يفحص الدماغ بدقة عالية جدا من خلال نشاط الموجات الصادرة منه وتدفق الدم فيه. واتفقوا وياه أن لما يدخل في الحلم الواعي يحرك عينه، وفعلا لما دخل في الحلم حرك عينه. السؤال هو كيف عرفوا أن كان فعلا في حلم وما كان يخدعهم؟ الدماغ يصدر مجموعة من الموجات تقاس بالهرتز. طيب، فلما ينام الإنسان يقل إصدار هذه الموجات جدا. فلما نام هذا الشخص شافه في الجهاز أن موجات دماغه نزلت تماماً بين 1 و2 هرتز، وظلوا يراقبونه، وفجأة بدأت ترتفع وترتفع لين وصلت إلى 25 هرتز. في هاللحظة حرك عينه. هذا هو تردد الحلم، واستمرت في الارتفاع حتى وصلت الترددات إلى 40 هرتز، وهنا كان في قمة التحكم في حلمه. هذه التجربة أسهمت في الإثباتات العلمية لحقيقة قدرة الإنسان على التحكم في أحلامه. الآن أكيد تتساءلون، كيف ممكن أمتلك مهارة الحلم الواعي؟ كيف ممكن أحلم متى ما أبغي بكامل إرادتي؟ العنصران اللي لازم يتوافران في الشخص اللي يبقى يمتلك المهارة هذه هما النية أو الرغبة والعقل النقدي. شو يعني؟ لابد تكون عندك رغبة جامحة إنك تحلم حلم واعي، ولابد تمتلك قوة مركزة من التفكير النقدي، بحيث لما تكون موجود في الحلم تعرف أن هذا حلم وما تخلي الأمور تفلت منك، وعلشان أيضا تقدر أنك أنت تدرك الفرق بين الواقع والأحلام. لكي تنجح في هذه المهمة تحتاج أولا أنك تدون أحلامك، يعني من تقوم من النوم تكتب تفاصيل أحلامك مباشرة في مفكرة يومية. هذا التدوين يساعدنا على تذكر الأحلام، وبالتالي نبدأ نفهم نمط أحلامنا. ترى سبحان الله كل إنسان له أنماط في أحلامه مثل ما له أنماط في حياته، ومع الوقت ينشأ نوع من التعود والألفة مع أنماط أحلامك فتتمكن من تمييزها. يعني إذا حرصت أنك أنت تتذكر كل حلم يلاحق فيه مثلا حيوان مفترس

درس بيجيك اليوم اللي بتدرك فيه تلقائيا وانت نايم ان مثل هالمشهد هو مجرد حلم، لان دماغك الان فهم ان هذا النمط من المشاهد مستحيل يكون واقعي، وبالتالي راح توقف الحلم. اعمل اختبار للواقع من حولك اثناء اليقظة، واسأل نفسك اكثر من مرة في اليوم، هل هذا اللي قاعد يحصل امامي هو حقيقة ام حلم؟ هو طبعا حقيقة لانك انت مستيقظ، بس هذا السؤال راح يساعد دماغك أن يركز أكثر على ملامح الحقيقة ويفرق بينها وبين الحلم. استخدم أسلوب قراءة الأرقام والحروف، يعني مثلا اقرأ أرقام السيارات في الشوارع وفجأة غير اتجاه البصر لثواني وارجع مرة ثانية. إذا كانت الأرقام نفسها في الحالتين فأنت في حالة يقظة. حد بيقول طيب شو الفائدة من هذا التمرين؟ الفائدة هي أنك لما تكون في الحلم ويكون في شيء مزعجنك وانت مش عارف انت في حلم ام في يقظه، فتغير اتجاه البصر وترجع مره ثانيه وتشوف ان هذا المشهد قد تغير، هنا بيدرك الدماغ مباشره انك انت في حلم مش في واقع. لو قلت لكم ان هناك اليوم تقنيات تخليكم تتحكمون في احلامكم اكثر، لكن قبل لا ابدا لازم اقولكم بان هذه عباره عن منتجات تجاريه حتى الان ولم تثبت علميا. هذا السليب ماسك اسمه رمي، شو اللي يسوي؟ لما تشغله قبل النوم تشوف الإضاءة هذه طلعت، بعدين شو اللي يصير؟ تحطه على عيونك وتنام. لما تبدأ تحلم تدخل في مرحلة الرم اللي هو الرابيد آي موفمنت، عينك تتحرك بشكل سريع، فالماسك يلقط أن العين تتحرك، إذن أنت في حلم، فيرسل إضاءة خفيفة ما تصحيك من النوم لكن تدخل داخل العين، فالدماغ يبدأ ينتبه أن في شيء جاي من الخارج فيقول لك أنت في حلم. مرة مرتين وعشرة وعشرين تتعود أنك أنت تفرق بين الحلم وبين الواقع، ومع الممارسة قد تصبح مصمم أحلام محترف. إذن الأحلام ما عادت مجرد مشاهد خيالية يشوفها النائم يستمتع فيها أو يضايق منها، بل صارت تدرس وتفحص علميا. من المهم جدا أن لا يربط الإنسان حياته بما يراه في النوم ويهرع مباشرة لمأول أحلام ويربط مصيره كله بكلامه، لأن مع التقدم العلمي قدر الإنسان أن يفهم كيف يعمل حلمه، وقدر أن يصمم أحلامه الخاصة أيضا علشان يتغلب على مشكلاته النفسية والجسدية. نحتاج أن ننظر لهذه الكشوفات العلمية على أنها فرصة للارتقاء بالنفس والعقل وإيجاد آفاق جديدة ما كانت تخطر على بال البشر.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM،
8: عدنية FM،
0: ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيل هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث. كنا مع سورة الفاتحة وذكرنا أنها الرقية وأنها الشفاء وأنها الكافية وأنها الواقية. والفاتحة أيها الفضلاء الكرام اشتملت على التبري وعلى التحلي، ففيها التبري عن الشرك والرياء بإخلاص العبادة لله تعالى في قول العبد إياك نعبد، وفيها التبري من الحول والقوة تجاه عظمة الله تعالى، وذلك في قولنا وإياك نستعين، وفيها التبري من الباطل الذي سلكه المغضوب عليهم والضالون. وأما التحلية أو التحلي فبالاهتداء والاقتداء بالمنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالحمد، وحمد الله هو الثناء على الله ووصفه بما هو أهله سبحانه وتعالى من صفات الكمال وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. ووصف سبحانه وتعالى نفسه أنه رب العالمين، بل افتتح أوصافه في هذه السورة بهذا بعد قوله الحمد لله، للدلالة على أنه الحقيق بالحمد، فهو يستحق الحمد لأنه رب العالمين، ولا أحد أحق بالحمد منه جل وعلا، بل لا يستحقه على الحقيقة سواه. ومعنى الربوبية دال على انفراده عز وجل بالخلق والتدبير والإنعام، وعلى كمال غناه عن كل أحد، وعلى تمام فقر العالمين كلهم إليه تبارك وتعالى. ثم قال الرحمن الرحيم، وهما اسمان لله تعالى دالان على المبالغة في صفة الرحمة، فالله تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. وقد يسأل سائل لما قدم الرحمن على الرحيم، لأن اسم الرحمن

صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غير الله عز وجل. والفرق بين الرحمن والرحيم أن لفظ الرحمن يدل على الصفة القائمة بالله تعالى فهو ذو الرحمة، والرحيم يدل على تعلق تلك الرحمة بالمرحوم، أي أن الله تبارك وتعالى يرحم خلقه برحمته. ولفظ رحمن يطلق على ما بلغ المنتهى في ذلك، كما يقول العرب فلان فرحان أي أنه ممتلئ فرحا، فلان غضبان أي أنه ممتلئ غضبا. فالرحمن هو الذي له الرحمة الواسعة، هو صاحب الرحمة الواسعة تبارك وتعالى. وأما الرحيم فذلك متعلق بأنه يرحم خلقه بتلك الصفة، وتعلمون أن الرحيم أبلغ من الراحم لما فيها من المبالغة. نذكر هنا رحمة الله جل وعلا، فإن الله تعالى قد أورد اسمه الرحمن في كتابه العزيز 44 مرة، وأورد اسم الرحيم فيه أي في القرآن العظيم 92 مرة، وهذا مشعر بأن الله سبحانه وتعالى عظيم الرحمة. بل إن الله جل وعلا قال في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، أو قال غلبت غضبي، وفي لفظ إن رحمتي سبقت غضبي. وقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. إذا ثبت أن له جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض وأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم، فالله تعالى قادر على أن يعاجلهم بالعقوبة. لماذا؟ لجحودهم وكفرانهم، ولكنه كتب على نفسه الرحمة فلذلك أمهلهم. فهو يستعطف المعرضين في هذه الآية الكريمة، يستعطف المكذبين ليقبلوا إليه، وأنه يقبلهم إذا تابوا إليه وأنابوا. ويقول الله جل وعلا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال تعالى وتقدس وربك الغني ذو الرحمة أي صاحب الرحمة، فهو غني عن خلقه ومع ذلك فإنه رحيم بهم جل وعلا فلا يعجل لهم العقوبة. قال سبحانه وتعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، ولكنه لم يذهب أولئك. لماذا؟ لرحمته العظيمة تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق أي أن الجن والإنس والطير والبهائم تتراحم بذلك الجزء.
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه رحمة واحدة وسعت كل هؤلاء، فما بالنا بما ادخره الله تعالى من الرحمات ليوم القيامة. وهنا سؤال، لما فصل الله تعالى بين الصفتين اللتين تقتضي ملكه الدنيا والآخرة بقوله الرحمن الرحيم؟ يعني قال سبحانه وتعالى رب العالمين، وهذا يدل على أنه قد ملك كل من في الدنيا، بل ملك الدنيا ومن فيها. وقال سبحانه وتعالى في الآية الثالثة مالك يوم الدين، وفي القراءة الثانية مالك يوم الدين، فهو مالك الآخرة وملكها. لما جاء بين هذين الموضعين اللذين فيهما ملكه سبحانه وتعالى للدنيا وللآخرة بقوله الرحمن الرحيم؟ الجواب والله أعلم أنه سبحانه قد تلطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فآنسهم وأمنهم عند إشفاقهم من الحساب يوم الحساب. فإن سماع يوم الدين يقلقل أفئدة السامعين، ولذلك عرفهم أنه الرحمن الرحيم قبل أن يذكر أنه ملك ذلك اليوم ومالكه. وفيها كذلك الجمع بين الإشارة إلى الوعد والإشارة إلى الوعيد، الوعد في قوله الرحمن الرحيم، والوعيد في قوله ملك يوم الدين، وبين الترغيب والترهيب. فكأنه بعد ذكر رحمته الواسعة قال لا تغتروا بذلك فإني مالك يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يرحمنا برحمته، وأن يشملنا أجمعين بكرمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

0: بعد.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام،
4: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مأوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: hat es.
1: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
2: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
1: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

0: يا مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعين برنامجكم استراحة الظهيرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، ومن الإخراج السمعي والبصري كذلك. تحية لكل مستمعينا، مستمعينا عبر الأثير في كل مكان، وكذلك تحية لكل متابعينا عبر صفحات البث المباشر على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة في نهاية الأسبوع نطل فيها معكم مستمعينا الكرام، ولأنه نهاية الأسبوع حابين إن إحنا نخصص هذا اليوم لكم أنتم مستمعينا الكرام، واليوم هذه هي مساحة حتكم الخاصة، حابين إن إحنا نكون متعرفين عنكم عن قرب، فحابين مستمعينا الكرام إنه نترك اليوم أو حلقة اليوم حلقة مفتوحة، نضع فيها أي موضوع إحنا حابين نتكلم عنه، ممكن حتى نتحدث فيه عن أنفسنا، نتكلم كذلك عن مواقف حصلت لنا أو مواقف ممكن إنها أزعجتنا اليوم. اليوم ببساطة مستمعينا الكرام حابين إن إحنا نتعرف عليكم، ممكن نتعرف عليكم، نعرف فنانكم المفضل، نعرف إيش أكثر عادة أنتم بتقوموا فيها، إيش أكثر عادة طريفة أنتم متميزين فيها مستمعين الكرام. حابين نتعرف أكثر على الأشخاص اللي دائما نتشارك معهم آراءنا ونتشارك معهم الكثير من المواضيع، وأكيد يعني في أشياء كثيرة نجهلها عن بعضنا البعض. نستقبل أول اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا،
1: رحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا،
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله، كيف حالك صديقنا الأستاذ أبو فهد؟
1: الحمد لله، الله يعطيك العافية، الله مال الحمد لله الشكر، نعمك أبو فهد الله يحفظك.
0: الله يسعدك أبو فهد. اليوم إحنا معانا مساحة خصصناها لكم أنتم المستمعين، حابين إحنا نتعرف عن أبو فهد أكثر.
1: عارفين أن؟
0: نتعرف عن أبو فهد أكثر. أبو فهد يعني إيش الأشياء اللي أنت مثلا بتحب تتحدث عنها تناقشها؟ إيش فنانك المفضل؟ هل لك فنان مفضل مثلا بتحب تسمع أغاني؟
1: أنا بالنسبة للفنان المفضل هو أبو بكر سالم بالفقي.
0: يا سلام.
1: وأما أنا الاسم الكامل محسن يحيى سعيد الشاعري.
0: أهلا وسهلا، من وين تكلمنا؟
1: من موارد محافظة الضالة.
0: يا سلام، أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
1: كتبت في القوات المسلحة في عام 1971 في الحرس الجمهوري من حراسة سالم ربيع علي.
0: أحكي لنا إيش أبرز حاجة تميز الضالة أبو فهد؟
1: أي أبرز حاجة إيش؟
0: تتميز فيها الضالة، تشتهر فيها الضالة.
1: الضالة تتميز في تضاريس جبلية وتربتها الصالحة لجميع أنواع الزراعات، لجميع أنواع الزراعة.
0: يا سلام.
1: برغم أن المنطقة هي معتمدة على المياه الأمطار، ولكن بجهد أبناء المنطقة قدروا أن يعملوا منها شيئا كثير، وأغلبية الشيء اللي هم معتمدين عليه أبناء المنطقة أو أبناء الضالة بشكل عام هي الزراعة.
0: يعني معتمدين بشكل كبير جدا على الزراعة.
1: الزراعة، ونحن كنا نزارع وزارعنا الذرة والدخل والقرب وكل أنواع الزراعة زرعناها، حتى الشعير والقمح زارعنا.
0: يا سلام، جميل جميل جدا.
1: ولكن الآن في ظل هذا الوقت أو في ظل هذه الأوضاع اللي نحن عايشين فيها، سبحان الله العظيم، حتى ربي عز مطره. صدق إنه لهم 3 سنوات أقلبية مناطق مديرات الضالة بشكل عام لم ينزل عليها الأمطار نهائيا في خلال 3 سنوات. ولكن الله كريم بيسابرها رب عنده إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. إحنا بنشكرك أبو فهد، ومعرفتك معرفة قيمة جدا لنا أكيد ولإذاعة عدنية FM.
1: شكرا جزيلا، ربنا يحفظكم مع السلامة.

0: يعني احكي لنا عن عادة طريفة لك يا محمد. أول شيء من وين تكلمنا يا محمد؟
1: من محافظة لعج مديرية الملاح منطقة نخلين.
0: طيب كلمنا في البداية عن نفسك.
1: والله شوفوا أنا مواطن عادي يعني محمد علي أحمد سالم أبو عمار متزوج حديثا يعني منذ سنتين يعني معي مولودي الصغير له 4 أشهر يعني
0: إنسان الله يحفظه لك يا رب.
1: أيوه الله يحفظكم متواضع يعني الحمد لله أقول شوية فيدي يعني إنسان صريح أحب الصراحة.
0: جميل.
1: حتى ولو كانت يعني أحيانا يعني تسبب لي مشاكل الصراحة ولكن أحبها وأعيش يعني هكذا أحب الصراحة. إنسان أحب الإعلام هوية الإعلام الإذاعة تابع الإذاعة EFM ولجميع برامجها الرائعة واصل أفتح الإذاعة يعني عندما أشعر كذا تشويش أو شيء أتصل مباشرة بالإدارة لأني يعني أحب وأحب الأغاني القديمة سواء المحلية أو العربية.
0: فنانك يعني فنانك المفضل لمن تحب تستمع؟
1: والله عربيا أحب أغاني الفنانة الشحرورة صباح وأجمل أغاني زي العسل ويد الأعدلع ومليان أغاني يعني كل أغاني حلوة يعني. محليا أحب أبو بكر سالم من القديم ومن الجديد أحب الفنان حسين محب.
0: يا سلام عليك يا محمد. محمد احكي لنا عن لحج، ايش اجمل حاجه تحبها في لحج؟
1: والله محافظه لحج محافظه جميله يعني انا احكي عن المحافظه او عن المديريه او عن المنطقه، المنطقه منطقه يعني زراعيه طراز اول ولكن تعتمد على مياه الامطار وبسبب شحه المياه عندنا وعدم تواجد الابار والمشاريع الاساسيه فنحن معتمدين على يعني مياه الامطار فقط يعني الزراعه اللي تزرعها المنطقه يعني من علف الاغنام الحبوب البيني الدخن الغربه يعني عده اصناف يعني من الحبوب التي تزرع في منطقه نخلين. اما محافظه لحج منطقه زراعيه جميله يعني تشتهر بزراعة الطماط البصل والجوافة وعدة زراعات. محافظة لحج من أجمل المحافظات ولكن بسبب الإهمال وغياب الدولة يعني صار في أشياء كبيرة وأخلال في الزراعة بسبب نتمنى الاهتمام فقط بالمحافظة.
0: أنا زرتها مرة محافظة لحج وجدا جميلة وأعراسكم فظيعة ورهيبة بجد يعني حتى في المناسبات الأعراس دائما تتزين المرأة اللحجية بالفل وكمية الفل التي تتزين فيها المرأة اللحجية أحس أن السوق كله انتقل للمناسبة هذه، فهذه من الأشياء الجميلة والمميزة في محافظة لحج.
1: أيوة شوفي يعني الفل يعني من أجمل الزراعات والله يعني حتى يعني رحت إلى محافظة لحج وشليت من هناك الفل في العرس حقي. كانت يعني محافظة لحج يعني محافظة زراعية ولا زالت ولكن نتمنى الاهتمام. هذا هو محمد علي الملقب أبو نخلين والآن جاء ولدي وأنا أبو عمار ولكم الشكر والتقدير.
0: الله يسعدك يا أبو عمار وإحنا نتشرف بمعرفتك أكيد.
1: الله يحفظكم لكم التحية سادة علي الغالية وسلم عليكم.
0: تحياتنا لك في أمان الله. جميلة جدا محافظة لحج وبجد يعني بنصحكم أنكم تحضروا مناسبة في هذه المدينة الجميلة أو الرائعة في هذه المحافظة الجميلة والرائعة. نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا. نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا. مساء الخير سالي. يا سالي
2: مساء الخير يا علي. يا أهلا أهلا
0: حيا كيف حالك يا سالي؟
2: الحمد لله تمام، وانت كيف حالي؟
0: الحمد لله. سالي حابه نتعرف عنك يا سالي، وحابه اعرف ايش اكثر عاده طريفه عندك كذا تحسيها مميزه وطريفة.

0: الخفيفة.
1: يعني العادة تحس الإيجابية،
0: أنت تشوفيها طريفة تشوفيها إيجابية؟
1: شوفي في لا نوعا ما، كم مثلا عني شخصيا يا علي أحس تكون إيجابية، بس مثلا عن غالي أحسها الأخوال مش
0: زي إيش إيجابية. زي إيش مثلا؟
1: شوفي يعني يا علي مستحيل من النوع اللي متابع المستحيلات، مثلا اني اكلمك واني بالشارع مثلا امشي، او اني افتح النت واني بالشارع، او اني اكل واني بالشارع، متابع المستحيلات يا علي اني افعل هذا.
0: يعني انت لا يمكن تفتح النت وانت في الشارع، ولا يمكن تفتح النت وانت تاكلي؟
1: لا مش مسألة ايوه مستحيل حتى اتكلم واني بالشارع، مستحيل الف يدي اقرب جوالي علي وانا بالشارع.
0: انت عارفه يا سالي ان انا استمتع اكل وانا اتابع مسلسل باب الحاره، مش عارفه هذه متلازمه عند الجميع او عندي، يعني احب ان انا يعني اكل وانا اتابع مثلا المسلسل. هذه من الاشياء والعادات المدري طريفه او غير طريفه. تفضلي يا سالي.
1: لا فضلك، لا شوفي حاجه حلوه، بس لا يعني انا شوفي مستحيل، حتى لدرجه اخي دائما سياحي انا واخي انه يحرمني من الجوال عاده، انه بيتصل وانا كنا نمشي بالشارع هو عاده يطمن علي، بس خلاص انا متخذها هكذا عاده يعني مستحيل ارد عليك وانا بالشارع لو تتصل.
0: صح، في ناس ما يحبوش انهم يردوهم في الشارع.
1: طيب ولا انت ولا حتى والله ما اعرف لدرجه ما اعرف حتى يا عليا، يعني لو في مثلا اخي يرسل لي بالحواله وكذا، يعني بعض الاحيان اشل الجوال ادخل استاذن من اي محل ادخل على اساس اني اقرا الرساله، يعني شوفوا كوني لكن ان كان.
0: انت عارفه يا سالي انا لو مكانك وما ردتش على التليفون وانا في الشارع باتصال من امي ممكن تحصل لي مشاكل، يعني اوصل البيت على مشاكل كبيره. طيب يا سالي، ايش الفنان المفضل اللي انت تحبي تستمعي له محليا وعربيا؟ فنانك المفضل تستمعي له؟
1: شوفي هم الفنانين كل واحد ياخذ رونقه، كل واحد ياخذ طابع الخطه في شوفي، مش انه كل شوفي انا من النوع اللي بحب نوعا ما حماقي تمام احس كذا اغاني
0: سلام،
1: لكن الفنانين اليمنيين خلينا هذا لا نقارن لهم اي احد، يعني حذر مثلا شوفيني ايوب هذا.
0: عاد انا كنت بقول لك اكيد بتقولي ايوب، لانه ايوب في محافظه تعز مرتبطين فيه وفي المحافظات اليمنيه، ولكن حب اصحاب تعز للفنان ايوب طارش حب كبير جدا، تحسيه كانه جزء من هويتهم وجزء من حياتهم.
1: شوفي الفنانين والله يا علي، شوفي الفنانين القدامى أنا سواء أيوب، كل احترام لكل الفنانين
0: أكيد
1: لامسوا يا علي، شوفي لما يعني هنا البلاد تحسي لامسوا الواقع، مثلا يذكروا بالأيام السماء أيام الصيف
0: وهكذا،
1: الفنانين لامسوا تحسي أيام زراعتهم أيام غربتهم أيام سفرهم أيام معاناتهم أيام زفافهم أيام أحلامهم، وتحسي يعني أيوب هذا أو أي فنان كبير لامس كل واقعهم ثم مشاعرهم، فبحس انهم انه مهما تقدم الفناني او مهما تطوروا او حتى تشوف الذكاء الاصطناعي نوعا ما نزل ترندات وهكذا، بس تحسي الفنانين الكبار القدامى لامسوا واقعهم
0: اكيد طبعهم اكيد هذول شكلوا هويتنا وهذول هم ثقافتنا. يا سالي انا بشكرك، شكرا لك، ومعرفتك جدا جميلة وقيمة، وإحنا نتشرف بمعرفتك يا سالي كونك صديقة لإذاعة عدنية اف ام وصديقة لنا إحنا كمان.
1: الله يصدق لي زي ما قلت لك العدد، بس تحسي يا علي الآن حاليا أخواني وصديقاتي والكل كل شيء أتقبلوا عادتي، إنه ما بيزعلوني لو ما مر السلام.
0: جميل حلو، يعني هم عرفوا سالي وعرفوا إيش اللي هي تسويه والعادة اللي هي تسويها وليش أصلا تكره هذا الشيء، حلو إنهم تقبلوا هذا الشيء.
1: حتى بدأت أخينهم من أخي مرة يا علي الله يطمن علي، بس خلاص الآن بيتقبلوا بيتقبلوا بكل موقف، أقول له كذا بخرج كذا كذا، وإذا متأخرت متصل فتحسي خلاص الآن والله يا ولا اتصال بيجيني وأنا بالشارع مستحيل.
0: الله يسعدك يا سالي، الله يسعدك يا رب.
1: أنا استمتعت معك يا علي.
0: أنا في ذلك وأنا كمان، شكرا لك يا سالي.
1: شكرا جزيلا،
0: في أمان الله. نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو
2: مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد أستاذ محمد فضل. أيوة نسمعك، كيف حالك؟
2: كيف حالك عليا؟
0: الحمد لله. كيف حالك أستاذ محمد فضل؟
2: تحية محمد لكم البرنامج، أنا متأخر. محمد علي من نخلين ركتان، وسالي من تعز، ومش عارف ليش تكلموا عن الأحداث الغريبة.
0: احنا اليوم خصصنا لكم انتم المستمعين، هذه مساحتكم الخاصة، حابين نتعرف عليكم أكثر، وممكن نتعرف على أشياء احنا ما نعرفهاش عنكم. الأستاذ محمد فضل، حدثنا عن نفسك، عن مثلا انقطع الاتصال، يا ريت ترجع تتواصل فينا أستاذ محمد فضل، لأن احنا حابين نتعرف على هذه الشخصية الجميلة، الشخصية المشاركة لنا دائما في كل موضوع، دائما ما يثرينا بالكثير من المعلومات الرائعة. نستقبل اتصال. ألو. ألو. ألو.
2: ألو.
0: أيوة أستاذ محمد فضل معك.
2: الخط.
0: أيوة إحنا معك.
2: ألو
0: أستاذ محمد فضل تسمعنا؟
2: طبعا بنحاول نلحق الخط قبل ما ينقطع. شوف في حاجة كثيرة تواجه الإنسان. ألو معك بشكل إذاعة. في حاجة كثيرة تواجه الإنسان، لكن أبرزها أنا أقول كذا، أنه تكون في مكتب وتكون تكلم في تلفون مع شخصية ومعمل مهم، ويأتي واحد يدخل عليك السلام عليكم وهذا، وعلي يزعلك ما ترد عليه وانت تتكلم بالتلفون، وحنفت هذا ويروح يزعلان فلا ما يتكلم في ما يردش عليه، وانت تكون تكلم في معاه مهم شخصية وعقلنا.
0: يعني هذه من التصرفات اللي تزعجك أستاذ محمد فضل،
2: مغيل أو في نجوة وتمسكين في الحديث، تيجي واحد يقاطعك. يعني معه كلمتين كده حافظ لها يقاطعك خلاص، كثير مزاجك ما تقدرش تتكلم، يبعد أفكارك كاملة. هذا يعصبني كثيرا. ما يخليك تتكلم، يقاطعك على نوع كلمتين أو حاجة.
0: أستاذ محمد فضل، من هو فنانك المفضل محليا وعربيا؟
2: تفضل سالي.
3: أيوة.
2: الفنانين.
0: أيوة
2: الفنانين.
0: أيوة المن تحب تسمع؟
2: عندي فنانين. بالنسبة للعراق كان مرشار، بالنسبة لمصر، بالنسبة لمصر فريد وأم كلثوم وعبد الحليم.
0: يا سلام عليك.
2: بالنسبة لعدن، لعدن أقدر أقول إن صديق أستغالي كثير فنانين، لكن أبرزهم فيس علوي، أمل كعدل، وثالث مصطفى عز الله عطى العافية عطروش، ومن المناطق الشمالية أيوب صراحة.
0: يا سلام عليك أستاذ محمد فضل، أنا بشكرك، شكرا لك، شكرا. نستقبل اتصال ونتعرف أكثر على حنين. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، كيف حالك يا حنين؟
4: كيفك؟
0: الحمد لله. حنين من وين تكلمينا؟
4: من العنب.
0: أهلا وسهلا فيك يا حنين. حنين حابين نتعرف عليك أكثر. حنين كم عمرك؟ أحسك صغيرة. 15. طيب يا حنين، إيش أكثر عادة تسويها تعصب اللي موجودين في البيت؟ يقول لك يا حنين بطليها. إيش الحاجة اللي أنت تسويها وتعصب اللي موجودين في البيت ويقول لك يا حنين لازم تبطليها؟
4: لما اخواني
0: لما اخوانك. حنين تعرفي تطبخي يا حنين؟ حنين شكلها ما تعرفش تطبخ. حنين
4: انا.
0: ها حنين تعرفي تطبخي؟
4: الو
0: حنين،
4: أسمعك.
0: أنا أسمعك يا حنين، أسمعك. نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا.
5: ألو مرحبا.
2: ألو.
0: يا حيا.
2: يا مساء الخيرات.
0: صراحة أنا ما قبلش، باقي دقيقتين ونطلع فاصل، إحنا نشتي أكثر من دقيقة عشان نتعرف عليك.
2: إيش الرعب؟ إيش الحركة الرعب؟
0: احنا حابين نتعرف عليك عن قرب اكثر.
2: هذا مليء والله التعارف.
0: الله يسعدك يا رب. طيب
2: يبعث لك صعود المصاري.
0: الله يسعدك. انا الان حاعطيك المساحه، عرفنا عن نفسك، حابين نعرف عنك اشياء يمكن احنا ما نعرفها. اتفضل نسمعك. ايوه نسمعك.
2: فين رحتي؟
0: معك
2: بعد دقيقه بيجي الاعلان.
0: لا لسه معانا وقت.
5: لسه معانا.
6: يلا هي هي.

0: الاسم احمد عبد الرحمن محمد.
1: يا حيا
2: يا حي.
0: الهوايات التقليد والمشاركات في الاذاعات.
1: ودمك خفيف.
2: ودمك خفيف
1: يعني انا بعطيك شهاده لدمك.
0: الوظيفه يعني ايش يقولوا؟ التخصص رائد فضاء.
1: الله يسعدك يا رب. ايش اكثر عاده يعني بتعملها انت بتعصب الناس اللي جنبك؟ اكيد في
0: الاغاني.
1: لا انا حابه اتعرف على شيء تعصب فيها الموجودين.
0: ما انا اكلمك على البيت ولا برا؟
1: في اصحابك بعائلتك في البيت كذا تضبح بهم تستفزهم ايش ممكن
0: اقلد
1: تعمل؟
0: اقلدهم هم.
1: ها تقلدهم.
0: اقلدهم هم يزعلوا. اقلدهم هم يزعلوا.
1: انا خلاص لازم انت تقلدني. انا مالش دخل. قلدني.
0: ما اسمعك تمام.
1: قلدني لازم تقلدني.
0: اقلد لك واحد معانا متأتع. سمينا متأتع حسين ما يزعل.
1: ما يزعلش.
2: ما يزعل.
0: لا ابدا.
1: يعني يتقبل منه.
0: يزعل الثاني. هو ما يزعل. هو يقول لي قلدنا واصل. هو تأتك قليل.
1: انقطع الاتصال. شخصية الأستاذ أحمد من الشخصيات الرائعة جدا والطريفة جدا والمثقفة واللي دائما كمان يثرينا بالآراء وبيشاركنا بآراءه وجدا هو يعتبر من الشخصيات الرائعة. أنا حابة أنه لو ترجع تواصل فينا بعد الفاصل علشان نتعرف عليك أكثر. إذا مستمعين الكرام إحنا ما زلنا مستمرين معكم في مساحتنا الخاصة اللي خصصناها لكم أنتم مستمعينا. حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: فندق بريرة عدن السياحي.
3: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
6: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
6: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
6: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
6: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
4: وموقف خاص للسيارات،
6: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
6: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
6: 02-392-4481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
6: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
7: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
5: تلامس أحلامك.
10: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن.
14: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، وخلونا نستقبل اتصال من أم حمزة. نقول ألو. مرحبا.
15: ألو، يا مساء الخير يا
14: هادية. يا مساء الورد، أهلا وسهلا.
15: تحياتي لكل المستمعين كلهم.
14: تحياتنا لك أم حمزة.
15: ومن محبتي لبرنامجي تشوفيني يعني خارج البيت بس أتابع البرنامج.
14: الله يسعدك، الله يسعدك يا أم حمزة،
15: لأنه موضوع اليوم مستفز وحلو جدا، عجبني.
14: حابة نتعرف أكثر على أم حمزة. يمكن الكثير ما يعرفش أم حمزة وما يعرفش حاجات في أم حمزة، ممكن تكون طريفة.
15: أيوة، أم حمزة إنسانة عادية طبيعية، أحب للحياة، أحب الجبر الخاطر، أحب النكتة، أحب التجمع، إنسانة اجتماعية من الدرجة الأولى، أحب الخرجات، إنسانة زي ما يقولوا فرفوشة، يعني المكان اللي أروح أقلبه كذا حركات وضحك وكذا، فما أفكرش في حاجة ضايقني. اللي ضايقني أرمي وراء ظهري وعدي، يعني أعيش ليومي، أفكر بترتيب وكذا. أحب الأغاني الخفيفة، أغاني شادية.
14: يا سلام عليك، يا سلام.
15: ايوه احب اغاني شادية كذلك، اللي هو الحبوبة الدلوعة، احب ابو بغر سالم، احب اغانينا اليمنية، احب عيش الحالة.
14: خلينا نتكلم عن الطبخ شوية. ايش افضل وجبة او اكلة انت بتطبخيها يا ام حمزة؟
15: لا انا قبل كل قضيشة الكل يشهد لي أني حقي الشربة على الزربيان على السمبوسة، هذا أنا مبدعة فيهم جدا.
14: يا سلام.
15: أيوة، وتجمعاتنا كل خميس بالأجواء الحلوة، أحب كل حاجة حلوة، أحب أروح أكتشف إذا في مهرجان، إذا في لقاء، إذا في مرسم، إذا في، أحب أتعرف على كل حاجة جديدة.
14: جميل جميل أن يكون الإنسان محب للحياة يا أم حمزة.
15: وإنسانة أحب الإذاعة من صغري، أني حيث ما أروح إذاعتي داخل الشنطة ما أفرج، والآن مع التطور نزلت التطبيق في الراديو في الجوال أسمع.
14: يا سلام عليك يا أم حمزة.
15: أنا جدا جدا من زمان أحب الإذاعة والسمع، حيث ما سافر إذاعتي معي البلد اللي وصل أسمع الإذاعة اللي توصلني يعني.
14: جميل. أم حمزة إيش أكثر تصرف يستفزك؟
15: الغباء. أنا أكره الغباء، أكره الإنسان الغبي والأغبياء واللي ما يفهمش بسرعة. أنا أحس سريع البديهية، أحب اللي يتجاوب معي كده. يعني مثلا أنا صديقتي خلاص بنظرة إن نقول حوار كامل بنظرة. أيوة، وإنسانة يعني مع أولادي صديقة. أنا مثلا شخصي أم، أني أخت كبيرة، أني صديقة لهم.
14: أهم شيء يكون علاقة
15: صديقة لبيتي يعني، صديقات بيتي يعني، كده إنسانة يعني اجتماعية جدا، واحتوي احتوي الصغير والكبير، ويعني ما حد يمدح نفسه، خدومة جدا يعني. تلاقيني مثلا حد المستشفى يحتاج عملية، صديقة، جارة، ولا شيء، اول الناس اكون اني
14: متواجدة. ويا ريت معانا زي ام حمزة كثير.
15: الله يحفظك يا حبيبي كله انت. والله يا إلياء
14: الله يسعدك،
15: وبرنامجي جدا حلو، ننتظره ويعمل مساحة برغم الحرارة، بس نحس بالبرودة كاملة في هذا البرنامج والراحة النفسية.
14: الله يسعدك أم حمزة،
15: وتحياتي لكم جميعا يا حبيبي.
14: شكرا لك.

0: قد إيش فعلا مستمعينا الكرام يعني نحتاج أشخاص مثل أم حمزة محبين للحياة، يعني هذه الشخصيات اللي إحنا نحتاجها في حياتنا بتعطي طاقة إيجابية، حتى من صوتها من كلامها بتحس إن الطاقة الإيجابية بتنتشر في كل مكان. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: ألو
0: يا حيا أستاذ محمد.
1: طيب.
0: شوف أنا أحس إنه أنت عندك في مشكلة مع الشبكة، مش عارف
1: إيش. حسن الوضع معه.
0: لازم تحسن وضعك مع الشبكة.
1: طيب إن شاء الله من السبت. اسمعي أسألي وأنا.
0: أسأل.
1: أيوة أسألي.
0: أيوة طيب خلينا نسأل كذا، أنت تكلمت قلت إنه كلمتنا عن الفنانين المفضلين.
1: الفنانين.
0: أيوة كلمتنا.
2: أيوة كلمتنا.
1: يعني بعضهم محليين بعضهم خارجيين، عبد الحليم حافظ، عبد الرب إدريس.
0: جميل.
1: تقلدهم طبعا.
0: تقلدهم.
1: أيوة
0: خلاص خلينا طيب نشوف الموهبة هذه، سمعنا شيء من موهبتك. لا لازم
1: ما أقبل علاقات الآن مع الهواء.
0: لا لازم لازم لازم إحنا لازم اليوم نسمع شيء.
1: عبد الرب إدريس
0: تفضل.
2: تفضل.
1: طيب ليلة لو باقي ليلة.
0: يلا نسمعك. يلا
1: مع العازف طبعا.
0: مع العزف كمان.
2: مع العزف كمان.
0: يلا نسمعك.
1: شوفوا بقى تعليقات بعدين من المستمعين.
0: لا لا إن شاء الله. لا.
1: ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيها الليلة وأسهل في ليلة عيونك وهي ليلة وهي ليلة عمر أحلم أحلم بك دايم جنبي وأنا صاحي ونايم يلي أيامي بدون بكمل بكرة
0: ما يمن العمر. الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك.
1: آمين جميع. خلاص خلصنا.
0: شكرا لك، شكرا لشخصيتك الطريفة المرحة الجميلة. شكرا لك. شكرا. إضافة إلى أنه مستمعينا الكرام خفيفين دم ومرحين ولطيفين كمان في عندهم مواهب، خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
3: ألو مساء الخير عليا.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا.
3: أهلا سيكي. صراحة موضوع زمان جميل جدا والله، مش معي رصيد بس خلت نحطه من الجوال.
0: أنا بتالك بس ذكريني من معانا.
3: سهام.
0: سهام كيف حالك يا سهام؟
3: تمام الحمد لله.
0: سهام من وين تكلمينا؟
3: أنا من عدم شوف صراحة اليوم والله خرجنا المزرعة بعدين قد لازم أشارك في الموضوع اليوم حظ جدا.
0: الله يسعدك سهام. نشتي نتعرف عليك أكثر، عرفينا عنك يا سهام.
3: طبعا أنا سهام والدي حافظ الضالع، لكن عشت في عدن، تربيت في عدن نسبة قليل إني ما أعرف الضالع. ممكن أكلمك عن حلمي اللي يعني أتمنى شخص حتى في الحياة يسألني حتى لو هو مش تعرف.
0: كلمينا معك مساحتك الخاصة، تتكلمي عن اللي أنت تحبي.
3: الله يحفظك يا رب.
0: الله يحفظك. تفضل.
3: طبعا أنا حلمي أكون مذيعة، أشتغل الإعلام وعمري 12 سنة. أتمنى أن أكون مذيعة طبعا إعلامية في القسم الإخباري.
0: يا سلام.
3: أن أقدم نشرات أخبار. أتمنى يا ريت إن شاء الله. شو في مشكلة إن مش الحمد لله يعني أشتغل على نفسي، مش نقول خلاص أحلم وانتظر الحلم.
0: أنت تدرسي الآن؟ أنت تدرسي الآن صح؟
3: أيوة إن شاء الله بالسنة أول ثانوي.
0: آه ما شاء الله، إن شاء الله يا رب نشوفك أكبر إعلامية ومقدمة نشرات أخبارية متميزة
3: إن شاء الله. تحسيني أكتب تقارير الأخبار والله، أطرح كذا الجوال أقدم على أساس إنك إني مذيعة كذا الوقت الجادة.
0: حلو جميل.
3: وكأني ممكن أقدم أحيانا أحط كمل هدف في الجوال كذا، ها يعني مذيعة أحس إن ذاتي كتير ذكية وتقلدني ما شاء الله أصلاً تبعين شافوا تحط
0: لي. أنت يا سهام تذكريني بنفسي، أنا برضو كان في المرحلة اللي أنت بتمر فيها الآن نفس الشيء، كنت دائما أتخيل دائما إنه أمامي ناس، أتخيل إن أنا أمام الكاميرا، أتخيل إن أنا أمام المايك، فهذا شيء كويس جدا. أنت حتقدري تسقلي موهبتك من خلال هذا الشيء يا سهام.
3: ونشكل طبعا أهلي وطبعا نسي تحطين في الأسرة، بس سبحان الله وقد تحطين والله فكرة نفس الشيء داخلي. طبعا الأهلي كامل كانت هذا سأقول أكيد أحد يقولي لا والله بفوصلي وبصير إذا ما فيش روح حتى عمري 50 سنة ما مكاني بتوقفي كده حتى على الاستديو، حتى نشرة واحدة بس أقدمها وخلاص وعادي عمود خلاص
0: تجي بعد. بسم الله عليك، إن شاء الله بتقدمي نشرات أخبارية وبتقدمي كل شيء جميل، واستمري استمري على هذا الشيء
3: إن شاء الله يا رب.
0: طيب يا سهام، معاكي شيء مجهزة ممكن تسمعينا خبر؟
3: على إيش؟
0: أي نشرة يعني أي خبر ممكن نسمع فيه صوتك وما له نسمع
3: صوتك؟ طبعا أنا كتبت على 14 من أكتوبر. والله ما هلش ورقة، لأن أي كتاب مليان أخبار قلت فيها أشوف تقرير تهمك. قلت
0: حننتظرك، جيبي الورقة جيبي الورقة يا سهام.
3: تعيني مخزاية يعني كل حاجة أخذيه مع التواريخ مع كل شيء، أرقب الأحداث السياسية الأرقام في أي حاجة أي حاجة أخذيها وأحط طبعا داخل كتاب وخباية معي أتخواني معي أدوات. قلت يا ثورة 14 من أكتوبر لم تكن ثورة فحسب، طبي الله نشيك، ثورة 14 من أكتوبر لم تكن ثورة فحسب، بل أتت من إقصاء وتهميش وظلم. لم يكن المستعمر البريطاني في عدن أو لحج أو الضالع، بل كان في كل محافظات الجنوب، فإنها اندلعت ثورة 14 من أكتوبر من قبل رجفان الشماء بقيادة الرئيس آنذاك قحطان محمد الشعبي.
0: يا سلام عليك يا سهام. سهام أنت تشتي تصفيقة، لازم إحنا نصفق لك، لازم نصفق لك. سهام أنت لو اشتغلتي على نفسك وطورتي من نفسك ومهاراتك وفعلا يعني حتكوني مذيعة ناجحة جدا. بتمنى لك التوفيق يا سهام.
3: آمين يا رب. شكرا لك وكل
0: المستمعين. شكرا لك عزيزتي سهام. والله بجد يعني مستمعينا عندهم مواهب ما شاء الله عليهم، بدينا نكتشفها اليوم يعني فعلا. يعني كان الاختيار لهذا الموضوع أنا من خلاله كنت حابة أتعرف على جوانب أخرى إحنا ما بنعرفهاش عن بعضنا البعض، فشيء جميل جدا أنه طلع الكثير عنده الكثير من المواهب.

0: وزي ما تكلمت مع سهام تذكرني بنفسي أنا نفس الشيء. يعني كنت دائما بتخيل أن أنا أمام الجمهور، أن في أمامي كاميرا، أن أنا بقدم. حتى أنه أنا في الثانوية كنت أزور الكثير من القنوات وأزور الكثير من الإذاعات وأحب أشوفهم بيشتغلوا، أحب أن أنا أروح لهناك أعمل اختبارات واثقة بقدراتي، واثقة بالأشياء اللي أنا أقدمها، أقرأ الخبر. شفتم شريط العناوين هذا اللي يكون فيها الأخبار؟ أنا ما بقرأش قراءة عادية وإنما أقرأ قراءة مذيع. فكويس يا سهام إنك أنت بتقومي بهذا الشيء من الآن، لأنه صدقيني فعلا إن هذا الشيء حيفرق كثير، وحيكون حتى كتابتك للتواريخ المهمة، كتابتك للتقارير، هذا الشيء كمان بيساعدك جدا. يعني بحس إنك أنت حتدخلي هذا المجال وعندك إشباع لهذا المجال ولهذا التخصص. وين استقبل اتصال من العم رياض؟ ألو، مرحبا. يا مرحبا،
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الله يسعدك، الحمد لله. أنت كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
0: العم رياض،
1: كيف حالك ماما؟
0: الحمد لله. حابين نعرف شخصيتك أكثر. العم رياض،
1: اسمي رياض مكران عنتر.
0: حياك الله.
1: أخو الممثل والمخرج المسرحي عمر مكران عنتر.
0: يا سلام، نورين. الله يسعدك. الله يسعدك. حلو إن إحنا عرفنا إنك أخو مخرج. جميل.
1: وكنت كمان مغترب سابق. طبعا أنا مغترب سابق 25 سنة كنت في الإمارات العربية المتحدة. ومتزوج طبعا، متزوج وزوجتي عملية ثانوية، بس ما بقى شو اسمه.
0: الله يسعدكم يا رب.
1: عملية ثانوية يعني مشهورة معروفة.
0: الله يسعدكم.
1: لا لو قلت لك اسمه بتعرفيها انت.
0: بعدين
1: على لأنك أنت عملت معنا لك قبل من زمن. لما تشوف تقولي أنا عملت معنا لك، ولي مرة صورتك أنت وياها.
0: يمكن. لا خلاص، بعدين حنتعرف على اسمها بعدين.
1: تمام.
0: الله يسعدك.
1: بالنسبة للفنانين، أنا أموت بحاجة اسمها أحمد قاسم.
0: يا سلام، مو فنان الصدقي.
1: وعبد الحليم حافظ.
0: أصوات جميلة واختيارات رائعة. عم رياض،
1: نعم. وبالنسبة يعني لهلا أيوب طارش أيضا.
0: كمان تحب تسمع لأيوب طارش؟
1: أنا بالثلاثة صراحة، أنا حق الفنانين.
0: أكثر تصرف يستفزك عم رياض إيش هو؟ إيش أكثر تصرف يستفزك؟ خلينا نقول بشكل عام، أكثر شيء يستفز العم رياض.
1: أكثر شيء يستفزنا؟ بقول لك حاجة بصراحة، الغباء.
0: الغباء كمان تتفق مع أم حمزة.
1: الغباء أنا خلاص أنا أجنن من المصنع. أكون أتكلم مع واحد مثلاً ومشاهد.
0: الله يسعدك يا عم رياض. الله يحفظك.
1: الله يحفظك.
0: شكرا لك. وإحنا صراحة نفتخر بأن إحنا يكون معنا مستمع وصديق لنا زيك عم رياض. الله يسعدك، في أمان الله. وسلم على المدام. مع السلامة، في أمان الله. الله يعافيك. شخصيات مختلفة، كل واحد فينا له عادة مختلفة، أشياء موجودة في شخصياتنا مستمعينا. طبعا إضافة إلى أنه في معاهم الثقافة وبيثرون في آرائهم، إلا أنه معاهم الجميع في معاهم جانب إيجابي جميل في شخصيتهم. يعني الوقت ما أسعفناش إن إحنا نتعرف على الجميع، ولكن كل مستمع وكل شخص كان فيه له جانب جدا رائع وجدا مرع. إضافة إلى ذلك الجانب الآخر، المواهب اللي بيمتلكها البعض. فقدش إحنا من هذا المكان مبسوطين أكيد فيكم، لأنكم أنتم جزء، وأنتم من ضمن، تعتبروا من ضمن الأسرة إذاعة عدنية FM. وإحنا دائما بنسعد بتواصلكم، وبنكون سعيدين أكثر إذا إحنا سمعنا أصواتكم ومشاركاتكم.

وفي الدقائق الأخيرة مستمعينا الكرام في هذا اليوم الجميل الذي أستطيع أقول إنه كان فيه أشياء جدا لطيفة وطريفة، أنا اليوم سعيدة كنت جدا بهذه الحلقة وحسيتها إنها حلقة استثنائية وحلقة جميلة جدا، ربطتنا أكثر مع بعضنا البعض، تعرفنا فيها أنا تعرفت عليكم أكثر وكذلك أنتم كمستمعين تعرفتم على بعض أكثر، غير أنه إحنا بنعرف بعض من خلال الاسم فقط أو أنه بنعرف مشاركاتنا. أنا قبل ما أختم بتمنى للجميع إجازة سعيدة، بتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد، وبقول لكم استمتعوا بوقتكم وحبوا الحياة، كونوا محبين للحياة وانشروا الطاقة الإيجابية، وحاولوا بقدر المستطاع أنكم تصنعوا لحظات جميلة وسعيدة في حياتكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله نلتقي بكم في بداية الأسبوع القادم بإذن الله في حلقاتنا وفي برامجنا المتنوعة من إذاعة عدنية FM. إلى اللقاء.

0: بعدا إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: باب
7: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

الرحيس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

0: يلتجي منها والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا.
1: اعلانك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 7717419003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: يعني ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجاناً. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلاً حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023-362-37 أو 023-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

80 فاصلة 9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 27. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. في حلقة اليوم أيها الأعزاء تأخذنا الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسني لكتاب آخر، وهو كتاب الأسطورة لمؤلفه غازي القصيبي. كتاب يحوي صفحات من ذاكرة غازي القصيبي الشاعر الدبلوماسي الإنسان، ربما نستطيع أن نسميها جزءا من شهادة القصيبي على عصره. وبما أن القصيبي شخصية فريدة، فمن الطبيعي أن ينعكس تفرده على فكره وأسلوبه المكتوبين. فعلى الرغم من سرد الأحداث من منظور رجل يحكي الأميرة الجميلة الأنثى، إلا أنه لم يخلو من الدهاء الدبلوماسي المثقف، حيث عرض بحيادية صريحة وبتسلسل سريع حياة الأميرة ديانا، بدءا من ظروف انفصالها عن الأمير تشارلز، مرورا بتكهنات سبب شعبيتها وحب الناس لها، ووصولا للرؤى التحليلية وتضاربها للمتسبب في حادثة وفاتها أو قتلها. وبذلك جاء السرد شاعريا تحفه الدبلوماسية الحاذقة. عرض الكاتب تحليلاته الفلسفية والنفسية لشخصية ديانا بطريقة خاطفة وذكية، كما حوى الكتاب بين دفتيه الكثير من الإيحاءات العامة التي عرضها غازي القصيبي المثقف وليس السياسي، مثل الانتقادات اللاذعة لكل مفاصل الحياة البريطانية في حين حصول الحادث الذي أودى بحياة الأميرة. السرد على سلاسته وشاعريته في بعض الأحيان بدأ في أحيان أخرى جافا لاهثا إلى حد ما، لكن ذلك لم يمس جمال الكتاب وعمق ومضاته، فالقارئ يقرأ العنوان ويرى الصورة على الغلاف فيتبادر إلى ذهنه أن الكتاب يحكي الأميرة ديانا كأسطورة بطريقة إعلامية. لكن في الحقيقة أن غازي القصيبي قال الكثير والأبعد من ذلك في

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزات هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
13: من أي مكان
12: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
13: تعلم أينما كنت.
14: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.
3: لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.

الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
13: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
14: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
15: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
14: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
15: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
15: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
14: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
15: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
14: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
15: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
14: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: اختيار ذكي لراحة تدوم.
16: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
18: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM, لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. موضوع مهم وهو آداب طالب العلم، ونحتاجه خاصة في مدارسنا. الطالب في المدرسة اليوم لابد أن يلتزم بآداب طالب العلم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: كاد الأدب يكون ثلثي الدين، ثلاث أثلاث، ثلثين الدين هو أن يتأدب طالب العلم بأداب طالب العلم. أبو الدرداء يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. طيب، كيف يلتزم طالب اليوم في وزارة التربية بآداب طالب العلم؟ أول شيء يلتزم بملبسه، مثل ما قروا البنطلون شنو لونه والقميص شنو لونه، لابد لهذا الطالب أن يلتزم بآداب طالب العلم وهو باللباس. للأسف أن بعض الطلبة، ويعني أقولها الشرها يعني على الإدارة المدرسية، يجي الطالب في مدرسة من المدارس ويداوم ببنطلون مشقق. ليش؟ قال والله هذه الموضة، البنطلون الممزق على الركبة. وفعلا هذه موضة، شئنا أم أبينا، موضة الغرب، وللأسف أن بعض عيالنا التزمون فيها. فمن أداب طالب العلم أني ألتزم بلباس نظيف، لباس إسلامي. أول شيء ما يكون مصاحب للموضة الغربية، وأن يكون نظيف. ما أجي ألبس قميص موسخ، خاصة أبيض، وتطلع عليه واضحة تكون الوساخة عليه. فهذا من الأدب أني ألتزم، ما يجد مني معلمي إلا رائحة طيبة. حنا في يوم كنا معلمين، للأسف أن بعض الطلبة، والله يا أخوان، أن نجد قميصة متغير إلى الصفار، مو مغسول صار له فترة، ورائحة هذا الطالب ما هي طيبة. يعني العطور كله كم؟ يعني شيء بسيط، 5 أو 6 دنانير أو 10 دنانير، ولا الحمد لله الغسالات موجودة. فمن أداب طالب العلم أني ألتزم بلباس طيب، فلا بد أن الطالب يلتزم بلباس المناسب. كذلك من أداب طالب العلم أني أحترم معلمي، وهذه للأسف أن فقدناها اليوم في مدارسنا. ما في أحد إلا القلة يحترم معلمه، وكل ما صار شيء بالمدرسة من المعلم تجد ثاني يوم أن ولي الأمر يكون عندنا عندك بالمدرسة. أنا لما كنت معلم للأسف أن بعض أولياء الأمور مثل ما نقول يقوي عيون عياله على المعلمين. من اللي تعال؟ من اللي طقك؟ لا يا أخوان، شنو هي قاعدين بغابة تعال من طقك وتعالوا هاوش المدرس وهاوش مدري إيش؟ هني ما التزمت بأداب طالب العلم. كان في على أيامنا كان في ضرب وكان في تأديب، الآن الضرب قل في في في المدارس والتأديب قل، وصار للأسف الطالب يتعدى على المعلم. ويا ما سمعنا وشفنا وسمعنا الأخبار أن الطالب الفلاني تعدى على معلمه، بل إن ولي الأمر يجي تعدى على. مرة من المرات في أحد المناطق لما طلع المعلم من باب المدرسة بالهدة، ولا الأبو ينطره والطالب نفسه ينطره وعم الطالب ينطره، أمسكوا المعلم لين خلوه دم. وين أداب طالب العلم؟ فهذه الآداب نحتاجها اليوم في مدارسنا.
كذلك من أداب طالب العلم أن يلتزم طالب العلم بأغراضه، يعني مثل الكتاب، مثل الأقلام. يعني ما تجد أن الطالب، بعض الطلبة يلتزم بأداب طالب العلم، الأقلام مو موجودة، الكتب مو موجودة، بعض حاجياته مو موجودة، فتسأله يقول لك أنا ما عندي أو ناسيهم، تلقى كتبة كلهم في البيت. فإذا عودنا عيالنا أنه يحترمون المدرسة ويحترمون المعلم معلميهم، فهني بإذن الله العملية التربوية راح تستمر. كذلك أداب طالب العلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، نسأل الله العافية، كما في الحديث الصحيح. أنا أبتغي وجه الله عز وجل بذهابي للمدرسة، أبي أطلب العلم حتى أرفع الجهل عن نفسي، ما أبي أطلب العلم والله عشان يقولون طالب علم، أو أروح المسجد أطلب العلم عند المشايخ حتى يقولون طالب علم. لا، أطلب العلم حتى أرفع الجهل، أعرف شنو اللي لي وشنو اللي علي، ما أجاري فيها السفهاء، ما يقولون والله العالم فلان. لا، طلب العلم أبتعد عن مجارات السفهاء، أرفع الجهل عن نفسي، أعرف شنو الوضوء وشنو الصلاة وشنو أحكام الزكاة وشنو أحكام الحج وشنو أحكام الدين الإسلامي، فأبتغي الإخلاص لله تبارك وتعالى بطلب العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني أنا ما أبتغي إلا وجه الله، ما أبتغي الدنيا. يقال في السابق أحد الأولين يقول: طلبنا العلم لا لوجه الله، فأبى إلا أن يكون لوجه الله، حرصنا أن نطلب العلم حتى يقال لنا علماء، لكن ومع الوقت كان لوجه الله. ليش؟ يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية، كلما ازداد علما ازداد خشية. أنت اطلب العلم، اطلب العلم واترك الباقي على الله تبارك وتعالى. فأنت لما تخلص النية لله تبارك وتعالى، الله عز وجل سيزيدك علم ويزيدك خشية. فلا بد أن نوجه أبناءنا إلى طلب العلم الصحيح، وأن يكونوا قدوة، وأن يطلبوا العلم لله تبارك وتعالى وليس لغرض الدنيا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

العدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. موضوع مهم وهو آداب طالب العلم، ونحتاجه خاصة في مدارسنا. الطالب في المدرسة اليوم لابد أن يلتزم بآداب طالب العلم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: كاد الأدب يكون ثلثي الدين، ثلاث أثلاث، ثلثين الدين هو أن يتأدب طالب العلم بأداب طالب العلم. أبو الدرداء يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. طيب، كيف يلتزم طالب اليوم في وزارة التربية بآداب طالب العلم؟ أول شيء يلتزم بملبسه، مثل ما قروا البنطلون شنو لونه والقميص شنو لونه، لابد لهذا الطالب أن يلتزم بآداب طالب العلم وهو باللباس. للأسف أن بعض الطلبة، ويعني أقولها الشرها يعني على الإدارة المدرسية، يجي الطالب في مدرسة من المدارس ويداوم ببنطلون مشقق. ليش؟ قال والله هذه الموضة، البنطلون الممزق على الركبة. وفعلا هذه موضة، شئنا أم أبينا، موضة الغرب، وللأسف أن بعض عيالنا التزمون فيها. فمن أداب طالب العلم أني ألتزم بلباس نظيف، لباس إسلامي. أول شيء ما يكون مصاحب للموضة الغربية، وأن يكون نظيف. ما أجي ألبس قميص موسخ، خاصة أبيض، وتطلع عليه واضحة تكون الوساخة عليه. فهذا من الأدب أني ألتزم، ما يجد مني معلمي إلا رائحة طيبة. حنا في يوم كنا معلمين، للأسف أن بعض الطلبة، والله يا أخوان، أن نجد قميصة متغير إلى الصفار، مو مغسول صار له فترة، ورائحة هذا الطالب ما هي طيبة، يعني العطور كله كم، يعني شيء بسيط، 5 أو 6 دنانير أو 10 دنانير، ولا الحمد لله الغسالات موجودة. فمن أداب طالب العلم أني ألتزم بلباس طيب، فلا بد أن الطالب يلتزم بلباس المناسب. كذلك من أداب طالب العلم أني أحترم معلمي، وهذه للأسف أن فقدناها اليوم في مدارسنا. ما في أحد إلا القلة يحترم معلمه، وكل ما صار شيء بالمدرسة من المعلم تجد ثاني يوم أن ولي الأمر يكون عندنا عندك بالمدرسة. أنا لما كنت معلم للأسف أن بعض أولياء الأمور مثل ما نقول يقوي عيون عياله على المعلمين، من اللي تعال، من اللي طقك؟ لا يا أخوان، شنو هي قاعدين بغابة، تعال من طقك، وتعالوا هاوش المدرس، وهاوش مدري إيش. هني ما التزمت بأداب طالب العلم. كان في على أيامنا كان في ضرب، وكان في تأديب. الآن الضرب قل في المدارس، والتأديب قل، وصار للأسف الطالب يتعدى على المعلم. ويا ما سمعنا وشفنا وسمعنا الأخبار أن الطالب الفلاني تعدى على معلمه، بل إن ولي الأمر يجي تعدى على. مرة من المرات في أحد المناطق، لما طلع المعلم من باب المدرسة بالهدة، ولا الأبو ينطره والطالب نفسه ينطره وعم الطالب ينطره، أمسكوا المعلم لين خلوه دم. وين أداب طالب العلم؟ فهذه الآداب نحتاجها اليوم في مدارسنا.
كذلك من أداب طالب العلم أن يلتزم طالب العلم بأغراضه، يعني مثل الكتاب، مثل الأقلام. يعني ما تجد أن الطالب، بعض الطلبة يلتزم بأداب طالب العلم، الأقلام مو موجودة، الكتب مو موجودة، بعض حاجياته مو موجودة، فتسأله يقول لك أنا ما عندي أو ناسيهم، تلقى كتبة كلهم في البيت. فإذا عودنا عيالنا أنه يحترمون المدرسة ويحترمون المعلم معلميهم، فهني بإذن الله العملية التربوية راح تستمر. كذلك أداب طالب العلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، نسأل الله العافية، كما في الحديث الصحيح. أنا أبتغي وجه الله عز وجل بذهابي للمدرسة، أبي أطلب العلم حتى أرفع الجهل عن نفسي، ما أبي أطلب العلم والله عشان يقولون طالب علم، أو أروح المسجد أطلب العلم عند المشايخ حتى يقولون طالب علم. لا، أطلب العلم حتى أرفع الجهل، أعرف شنو اللي لي وشنو اللي علي، ما أجاري فيها السفهاء، ما يقولون والله العالم فلان. لا، طلب العلم أبتعد عن مجارات السفهاء، أرفع الجهل عن نفسي، أعرف شنو الوضوء وشنو الصلاة وشنو أحكام الزكاة وشنو أحكام الحج وشنو أحكام الدين الإسلامي، فأبتغي الإخلاص لله تبارك وتعالى بطلب العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني أنا ما أبتغي إلا وجه الله، ما أبتغي الدنيا. يقال في السابق أحد الأولين يقول: طلبنا العلم لا لوجه الله، فأبى إلا أن يكون لوجه الله، حرصنا أن أن أن نطلب العلم حتى يقال لنا علماء، لكن ومع الوقت كان لوجه الله. ليش؟ يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية، كلما ازداد علما ازداد خشية. أنت اطلب العلم، اطلب العلم واترك الباقي على الله تبارك وتعالى. فأنت لما تخلص النية لله تبارك وتعالى، الله عز وجل سيزيدك علم ويزيدك خشية. فلا بد أن نوجه أبناءنا إلى طلب العلم الصحيح، وأن يكونوا قدوة، وأن يطلبوا العلم لله تبارك وتعالى وليس لغرض الدنيا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: في النفس حزن مستطير، والله ربي والغفور، في الصدر

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
9: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل،
10: يا الله.
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.aboali.com أو عبر حسابه في تويتر @aboalimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن

0: شارك مضمون،
1: انت شارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عدن جي اف ام. سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا 88 فاصل

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88.9 عدن يا

0: 88.9 فاصلة 9 عليها حلوة حلوة تنباسي بيها وتصدر بالواح عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد
3: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: فندق بريرة عدن السياحي.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
9: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
10: الرفاهية والمرح يلتقيان.
9: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
10: طيرمانات مجهزة،
9: غرف خاصة للعرسان،
10: خدمة غرف على مدار الساعة،
9: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
10: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
9: وموقف خاص للسيارات،
10: حراسة أمنية 24 ساعة.
9: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
10: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
9: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
10: 02-392-4481 موبايل
9: 77-11-76-90 أو
10: 78-11-47-214
9: فندق برير عدن
7: السياحي
9: رفاهية تلامس أحلامك
7: تلامس أحلامك.
11: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: تعبتني وملثم أرجوك كل دمع محلاك محلى عيونك يا زين يا بلوي شمع.
1: عدن يا اف ام.

0: تفاصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع،

0: بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يخرب عقلك اهو، ده بس ده انت شكلك في البدلة تحفة.
2: ولو ان انا مستغربني قوي، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان جميلك ده مفيش حاجة توفيه.
1: جميل ايه يا ده؟ انت بتقولش كده، ده انت ابني.
2: لا جميل يا عم فكري، جميل. انت مش عارف انت عملت معايا ايه، ده انت رجعتني لنفسي يا عم فكري. انا رجعت باسم من تاني.
1: الف الف مبروك. وبوزه ده بقى تنساه خالص، مش عاوزين نشوف خلقته تاني. ولو ان تصدق يا باسم، انا برضو بوزو ده كنت بحبه.
3: بوزو ده رجوله خام وايده تكسر.

0: لا لا
1: بحبه آه، لكن زي ما قلت لك مش عاوز أشوف خلقته تاني أبدا.
2: وبعدين يا كندا هتفضلي في اللي انت فيه ده لغاية امتى؟ طب عشان خاطري ردي حتى عليا بكلمة واحدة تطمني عليك. أرجوك يا دكتورة قولي لي هي مش بترد عليا ليه؟ دي مفتحة وبصالي.
3: مفتحة وبصالك آه، بس هي دلوقتي جوه عالم تاني خالص.
2: طب وقعت فوق من اللي هي فيه ده امتى؟
3: مش عارفة.
2: يعني ايه مش عارفة؟ هو انت مش دكتورة؟ أنا آسفة بس أنا مش قادرة أشوف كندا كده قدامي بالمنظر ده أبدا.
3: أول مرة في حياتي أحس بالعجز. وعجز عن إيه؟ عن إني أنقذ أغلى إنسان في حياتي.
4: ده طلع مصنع جامد قوي على فكرة. أنا كنت متخيل إنه ورشة بس كبيرة شوية، لكن ده طلع مصنع. مصنع
1: ده شغل فخم، فخامة الفخامة يعني. اصحى وشوف مين قدامك عشان تحلى معاك أيامك.
4: جرى يا عم فكري؟ أنت اتعديت من بوز ولا إيه؟
1: لا لا أنا بس كنت بختبرك.
4: وأنا وعدتك مفيش بوزو تاني، مفيش بوزو إلا لما عم فكري يعوز.
1: لا لا لا يا عم، أنا عن نفسي مش هعوزه. أنا اللي عايزه باسم. عاوز باسم يروح يقعد على كرسي المدير.
4: أنا أقعد على الكرسي الجامد ده يا عم فكري؟ هو مش كبير عليا شوية؟
1: شوف ما كدبش عليك، لغاية دلوقتي الكرسي أكبر منك، بس أنا واثق إنك هتتعلم وهتبقى أجدع من أجدع مدير.
4: أقسم بالله لو أبويا هيعمل اللي أنت بتعمله معايا ده.
1: أنا باقي علي باقي، بس المهم ألاقي.
2: يا شهر كتير قوي يا كندا، الشركة طعمها وحش قوي من غيرك.
5: دي طعمها مش ماسخ وبس، لا دي ملهاش طعم من أساسه.
6: بس غريبة يا حكمة، انت آخر واحدة توقع اسمع منها الكلام ده. انتوا كنتوا مع بعض نائر ونقير.
2: انا نفسي ما كنتش اعرف ان انا بحبها قوي كده.
6: مفيش قدامنا غير اننا ندعي ان ربنا يعديها من أزمتها دي على خير.
3: اعمل ايه يعني يا فكرة؟ مش لاقي حل. حاولت بكل الطرق وبرضو مش لاقي حل. بدأت احس ان خلاص مفيش امل.
1: طب وطي صوتك عشان ما تسمعكيش.
3: ما تقلقش، هي قاعدة قدامنا اه، بس هي مش معانا.
2: شهر ما نطقتش بكلمة واحدة، ما نطقتش ايه؟ دي لا بتكشر ولا بتضحك ولا بتعيط، دي تمثال وقاعد وسطين. يا حبيبتي يا كندا،
1: ممكن اكلمها شوشو؟
3: ما تتعبش نفسك، ما تحاولش، بس لو عايز تعمل كده اوكي.
1: مساء الفل على احلى البنات وجميله الجميلات. معاكي يا عمك فكري. اظن ماما حكيت لك عني. حكيت لك صح؟
3: قلت لك مش هترد.
1: قال يا كندا مش هترد على عمك فكري؟ لا كندا ما تعملش كده. طب اقول لك يا كندا، لو مش عاوزه تردي عشان خاطري انا، ردي عشان خاطر ماما، دي هتموت عليكي. عارفه يا كندا، انا اول مره اشوف شويكار المفتريه بالضعف ده، بس خدي بالك لو فضلتي في اللي انت فيه ده هي ناويه لك على نيه صعبه قوي، هتجيب لك سكار وانت حره بقى.
3: ايه ده؟ دي ابتسمت.
2: يا ما انت كريم يا رب.
1: ما هي لازم تبتسم لعمها فكري. لا لا يا عم ايه؟ قصدي بابا فكري. بتهيألي بقى يا كندا ما كنتيش تحلمي بعندك اب بالشكل ده. كرش ايه وصلع ايه وطول ايه؟ حاجه كده من الاخر.
2: الله اكبر، انت بتضحك.
3: يا رب يا رب.
1: طب ممكن بقى مع الضحكه الحلوه دي تمدي ايدك تسلمي على بابا فكري؟
3: اهلا.
2: بركاتك يا استاذ فكري.
3: يا حبيبتي يا كندا، وانا وعدك من هنا ورايح مفيش ويكار الجبار تاني. كندا حره، كندا تعمل اللي هي عايزاه.
2: يا حبيبتي يا كندا. طب بمناسبه انك سمعتيني بقى، لازم بكره تنزلي الشركه.
1: بالراحه بالراحه عليها، بس مش وقته.
2: لا وقته، كندا لازم ترجع تعيش حياتها زي الاول واحسن كمان. وانا اللي عليا مجهزه لك حته نتفه مسلسل تركي 890 حلقه على كيفك. الف حمد لله على السلامه يا كندا، نورت الشركه يا حبيبتي.
3: ده نورك يا طنط حكمة.
2: طنط؟ طنط دي لما اجيب 2 كيلو مارشميلو واروح ازور ماما.
5: مش الشركه وبس، دي حياتنا كلاتها كانت مضلمه من غيري.
3: يعني مش هتسيب الشركه وتمشي يا استاذ نجاتي؟
5: امشي، اقسم بالله امشي، طلاق ثلاثه امشي.
2: تاني؟
5: لا انت صدقت ايه، داني قاعد فاربزها، ده ابوها موصيني عليها يا خلق. هو
2: وانت يا استاذ ثروت قاعد ساكت كده ليه؟
6: ثانيه واحده، ببعت فويس للدكتوره شويكار.

0: الأزهر بعصفر لها إن الأنسة كده وصلت الشركة بألف ألف سلامة.
1: برضو يا أستاذ ثروت مفيش فايدة فيك أبدا.
0: ومال يا بنتي، مش قايل لكم إن العصفرة دي مبدأ؟ استنوا بس استنوا دكتورة شويكار، نسيت أقولك إن دي آخر رسالة عصفرة هتسمعيها من ثروت، ومن الآن فصاعدا ثروت ولاء وانتماء كله للآنسة كندا مهران خليل رئيس مجلس الإدارة.
1: يا سيدي
2: أحلى كوباية شربات لأحلى كندا في الدنيا.
1: أبوس إيدك، شربات بلاش، الشربات هيبقع ودي بقعته مش هتطلع من السجادة.
3: فداك يا أم جمعة.
1: فدا إيه؟ ده السجادة لسه جديدة.
3: إيه ده؟ الصناعية ما اتقلبتش. أول مرة يا عم جمعة.
2: بصراحة يا بنتي كانت حركات بعملها عشان محدش يطلب مني حاجة، فأنت براحتي
1: يا ابن اللذينة.
4: ألو. أيوة يا طارق.
5: طارق حاف كده؟
4: ما هي البهوية للي يستاهلها
5: كده. يبقى اللي قالتهولي سيفا صح. بتخوني يا بوزو.
4: أولا اسمي باسم، ثانيا بقى الخاين هو اللي يخون أبوه ويغدر بيه.
5: الله، ده انت بتربيني بقى يا بوزو، قصدي يا باسم.
4: لا هربيك ولا الكلام معاك له عازة أصلا. أنا بتصل بس عشان أقولك أني بعت لك رسالة على الميل، ابقى افتحه وبص عليها.
5: رسالة ايه دي بقى؟ إن شاء الله
4: رسالة من أبوك، والله لولا أنها أمانة ولا كنت اهتميت أني ابعتها لك أصلا. ما تستاهلش.
6: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حجة. يا حنن.
6: يا حنن ايه؟ هو انا جاي اشحت؟
0: مال يعني بمنظرك ده؟ جاية تحجزي تاون هاوس في الكومباوند الجديد؟
6: ايه استاذ ثروت في ايه؟ دي امي.
0: امك؟ ده انتي بيئة بقى.
6: عيب يا استاذ ثروت.
0: عن اذنكم.
6: ايه يما اللي جابك هنا؟
7: زي ما انتي شايفة جايب عمود الاكل.
6: عمود اكل؟ انتي جاية زيارة في حبس يما؟
7: يعني انا غلطانة؟
6: لا يا ستي مش قصدي طبعا، يعني كفاية ان انتي حسيتي بيا. حكيم انا نازلة على لحم بطني. يا سلام قلب الام برضو. ها قوليلي بقى جايبالي اكل ايه؟ يا رب يكون محشي.
7: جايبالك عمود الاكل مش ليكي يا مفجوع،
8: ده السجوجو عشان يرم بدنه.
6: يرم بدنه؟ الهي يولع في بدنه.
8: الله، امال هو فين؟
6: يا سيجوجو، انت يا سيجوجو.
2: ايه ايه ايه ايه ايه سيجوجو سيجوجو سيجوجو، عاوزين ايه؟ اهدا دوها تيتي.
6: ايوه يا اخويا ترابت تيتي.
8: سيجوجو جبت لك العمود ده عشان ما تقعدش هفتان.
2: اموت انا وعيد السنه.
6: لا لا لا لا انا هسيبكو عشان انا مش طالبه جلطه، انا داخله الكنده. وانت يما خلصي اديله اكله واتكلي على الله. اتفضلي.
2: ما ترديش على الكلام، هقعدي براحتك براحت راحتك. دي الشركة نورت يا دودو.
6: بصي بقى احنا نخلص الشغل النهاردة وبعدين هنطلع على الكافيه اللي انت بتحبيه. عرضيلي المسلسل التركي لا تضع يدي في الكلبشات، ولكن اعطيني فرصة اخرى حتى اتوب. لا ابوس رجل والدك مهران خليل الله يرحمه، ما ترجعيش صمت قمطة تاني.
3: مش قادرة اصدق ابني مش هشوف ايه تاني.
6: انا حاسة بيك يا كندا.
3: انا ضميري بيوجعني قوي، حاسة ان انا اللي قتلته.
6: ايه يا بنتي اللي بتقولي ده؟ قتلتي ايه؟ دي حادثة، يعني قضاء وقدر.
3: يمكن لو كنت اعترفت له بالحقيقة ما كانش فكر يسافر اصلا، ولا كان مات في الحادثة، وكان زمانه عايش دلوقتي.
6: استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده، دي اعماره بيد الله، لا في بني ادم يعرف يزودها ولا ينقصها. اتفضل.
3: ايه يد؟ طب ازاي؟
9: عدنية FM 88.9.

0: 89.9
1: والسكر في
0: عدن زائف ام
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
3: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف ام

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
0: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: 90 مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: فندق بريرة عدن السياحي.
3: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
3: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
3: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
3: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
3: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
3: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
3: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
3: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
3: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
2: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
2: تلامس أحلامك.
5: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنيه اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك، فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: مش هقدر اقول مش هقدر انا اوقف لازم يعني انا ضغط على نفسي والله
1: لا يسلم
0: الله

أنيك بتجري في ثواني كل ثانية لهدى شكلتك شكلتك.

جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصر.

صدقتك حلو كداب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كداب كداب

تورل عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك. بتنكر ليه شاورل عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان أشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي. وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف، فأنا بشكركم وبشكر إخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. بشكر إخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلاد العرب كلها، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي، فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.